0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

0: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرج

قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.

العبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف

وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد.

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

النار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

البيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

هم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد

الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

أمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.

منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

بَيْنَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين

قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.

0: تأخرون. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتي

لعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: سنن الفطرة.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم وبارك في البر سعيكم، له تعالى الحمد من زاحت حجب الليالي وأشرقت نفوس ساعية للمعالي. ما أجمل ما سنه لنا هذا الدين الحنيف لنعيش حياة طيبة، ومن ذلك ما شرعه من سنن الفطرة، تلك الهدايات الربانية التي تجمع بين جمال الظاهر ونقاء الباطن، وهي خصال وإن بدت يسيرة في ظاهرها إلا أنها عظيمة في آثارها، شرعت لنا لتبقى حياتنا على فطرة سليمة نائية عن التكلف، دانية من الطهر والنظافة والاستقامة والاعتدال. وسنن الفطرة هي تلك الخصال والعادات الصحية ونظافة الشخصية التي جبلت النفوس عليها اقتداء بأنبياء الله عليهم السلام، محققة كمال النظافة وحسن المظهر، وتتعلق بجمال الصورة وطهارة البدن، وتركز على التنظف وإزالة ما يجب وينبغي مما يطول من البدن حفاظا على النظافة. سنن الفطرة تغرس معنى العبودية في التفاصيل الصغيرة، فتستشعر النفوس المؤمنة أن طاعتها لله لا تقتصر على العبادات الكبرى، بل تشمل سائر عاداتها اليومية، فيتجدد الإيمان مع كل التزام، مع استحضار نية القرب في كل فعل وسلوك. سنن الفطرة تربي النفوس على الانضباط والعناية بالنفس، وعلى الذوق الرفيع والنظام وحسن الاهتمام، والاعتياد على النظافة والترتيب، واكتساب سلوك حضاري بما يعكس وعيها ويظهر قيمها ويؤثر في من حولها ويجعلها قدوة حسنة. سنن الفطرة تمنح شعورا بالراحة والرضا، فالنظافة والطهارة وتحسين المظهر من معززات الثقة بالنفس، ومما يخفف التوتر والضيق، ويبعث في النفس طاقة إيجابية تدفع أصحابها نحو العطاء وجميل التفاعل في الحياة. سنن الفطرة ذات فوائد وعوائد، بالحفاظ على نظافة البدن والوقاية من كثير من الأمراض والعلل، وهي مسهمة في التوقي من العدوى، هي نظام وقائي متكامل ينسجم مع مقاصد شريعتنا في حفظ النفس. سنن الفطرة لها آثارها الاجتماعية، فهي تعزز القبول بين الناس، فحينما يحرص المرء على حسن مظهره وطيب رائحته وجميل نظافته، فقد سلك مسالك تقوية الروابط وفتح القلوب وإشاعة الاحترام وزيادة الشعور بالتقدير. لك الحمد، لك الحمد، بينت نهج النجاح ويسرت يا رب سبل الفلاح. لك الحمد حمدا يضيء سناه كما نور الأرض ثغر الصباح. فهيا بنا لله ربنا الذي بين لنا من رحمته سنن الفطرة، منظومة متكاملة إيمانية صحية تربوية جمالية، تصنع إنسانا سويا يعيش بانسجام واطمئنان أينما كان.
2: روائع القطوف.
0: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. كم من إنسان يعرف الحق ولكنه لا يملك قوة الالتزام به، وكم من إنسان يبدأ ثم بعد ذلك يتراجع. الحج ليس مجرد عبادة، بل هو مصنع للإرادة، وهذه الإرادة إنما تكون بالمعرفة أولا ثم بعد ذلك بالعمل. هنالك أناس يعرفون الصلاة ولكنهم للأسف يؤخرونها، يعرفون الحلال ويعرفون الحرام ولكنهم يجتنبون الحلال ويذهبون إلى الحرام. المشكلة إذن ليست في العلم بل في الإرادة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب مكثف على الإرادة. عندما نذهب إلى الحج نستيقظ مبكرا رغم المتاعب والصعاب، ونتحرك رغم الإرهاق، ونلتزم رغم كثرة الزحام. هذا كله تدريب عملي لهذا الإنسان حتى يتحكم في نفسه ويكون بذلك قوية الإرادة. بجانب ذلك في الحج مقاومة للرغبات. عندما يحرم الإنسان ويدخل في النسك فإنه بذلك يمتنع عن بعض المباحات والتي يعبر عنها بمحظورات الإحرام، وفي ذلك رسالة كبيرة لهذا الحاج أنه إذا استطاع أن يترك هذه المباحات لله عز وجل فإن ترك الحرام يكون بذلك أولى وأسهل بعون الله عز وجل. كم من شاب كان مدمنا على عادة سيئة لا يظن أنه يستطيع الخلاص منها، فلما ذهب إلى الحج وتمرن هنالك على قوة الإرادة رجع بعد ذلك وقد تخلص منها بعون الله تبارك وتعالى. إذن الإرادة تصنع المصير، الإرادة تغير العادات، والإرادة أيضا تصنع النجاح، وكذلك أيضا هي تقود إلى الجنة. فإذا علينا أن نعلم علم اليقين بأن قوة الإرادة إنما نكتسبها بملازمة أداء هذه المناسك والانتقال من مكان إلى آخر والتعود على جملة من الأعمال وجملة من الأحوال. لم تكن في بال الواحد منا أن يعتاد عليها، وفي كل ذلك تدريب عملي على قوة الإرادة، هذه الإرادة التي تعود صاحبها الخير وتدفع بهذه النفس من تلك الأحوال البائسة وترتقي بهذه العزيمة، وتؤدي بهذا الإنسان أن يكون في حال أفضل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا بد أن نعلم كذلك بأن تغيير هذه النفس هو أمر شاق عسير، ولكن بدوام المواظبة وبكثرة المجاهدة يستطيع هذا الإنسان أن يغير هذه النفس إلى الأفضل وإلى الأحسن. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذه المعاني الكريمة إنما ننتفع بها ونحن ننتقل بين مشاعر الحج ونحن نؤدي هذه المناسك حتى نظفر بكل هذه المعاني الراقية الجميلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير وإلى كل صواب وإلى كل هداية، وأن يرزقنا قوة الإرادة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
6: لا نزال موصولين ومتواصلين مع الآية التي تحمل الرقم 11 من آيات سورة البقرة بعد 100 بإذن الله تعالى.
8: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية مجددا لنتدبر ما تبقى فيها؟
6: أتلوها وإن كنت قد تلوتها في حلقات سابقة، فأتلوها مجددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
5: صدق الله العظيم.
6: أول سؤال تبدأ به يا داود ما هو؟
7: الإعراب يا أستاذنا.
6: إعراب ماذا يا أحمد؟
8: إعراب الجزء المتبقي من هذه الآية، وهو قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
6: اقتراحكما حسن جدا. قل الخطاب لمن؟
7: لمحمد صلى الله عليه وسلم.
6: فقل نقول عنه
8: فعل أمر
6: مبني على
7: السكون،
6: على السكون، لأنه فعل صحيح ولم يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الفاعلة. قل هاتوا، أين فاعل قل؟
7: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
6: قل هاتوا. ويمكن أن يكون هذا الخطاب لكل من يتوجه له الخطاب من المسلمين ومن دعاة الدين. قل هاتوا برهانكم. هاتوا،
8: هاتوا أيضا فعل أمر.
6: قال بعض العلماء هاتوا فعل أمر لأنه اتصل به الضمير، وهذا هو المشهور عندهم. وبعضهم يقول هو اسم فعل ويرده اتصال الضمير به، لأن أسماء الأفعال لا تتصل بها الضمائر البارزة. قل هاتوا، إذن إذا كان فعل أمر فالماضي منه
7: هاتا يا أستاذنا،
6: والمضارع يهاتي.
7: يهاتي؟
6: نعم. ومنهم من يقول الهاء بدل الهمزة، أصله آتوا أي أعطوا.
8: فأيهما الأصح يا أستاذنا؟
6: الأشهر والأصح أن هاتوا فعل أمر غير متصرف تصرفا تاما، فهو فعل أمر لأن الواو اتصل به أي الضمير، وأسماء الأفعال لا تتصل الضمائر بها. ويمكن أن يكون الفعل هذا مقصورا على صيغة واحدة أي على صيغة الأمر. قل هاتوا برهانكم.
8: فماذا نقول عن الواو يا أستاذنا؟
6: أليست فاعلا لهات وهو فعل أمر؟ تقول هاتي يا فلان، وتقول للمؤنثة هاتي ما عندك، وتقول للجماعة
7: هاتوا ما عندكم،
6: وهكذا. فالواو فاعل الفعل، فاعل لفعل الأمر. برهان
7: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
6: وبرهان مضاف
8: والكاف مضاف إليه،
6: والميم علامة للجمع. إن كنتم، إن
7: حرف شرط جازم يا أستاذنا،
6: ولكنه هنا جزم الجملة التي بعده فهي في موضع جزم برمتها. إن كنتم كان
8: فعل ماض ناسخ.
6: أين اسم كان؟
7: التاء يا أستاذنا،
6: والميم علامة للجمع. أين خبر كان؟
8: صادقين،
6: فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، إذ هو جمع مذكر سالم. إن كنتم صادقين، كنتم صادقين كما قلنا هو فعل الشرط، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله، أي إن كنتم صادقين
8: فهاتوا برهانكم،
6: فهذا الجواب محذوف بدليل ما قبله عليه، وإنما قدم ما يدل على الجواب اهتماما به وتبعه.

0: نظري عن ندرة الوقوع أو استحالته أو غير ذلك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تعالى تلك أمانيهم،
0: تعود إلى سؤال آخر في هذه الجملة.
1: نعم يا أستاذنا،
0: ماذا تريد أن تقول؟
1: أسألك يا أستاذنا عن هذا الجمع أمانيهم، لقد فسرت في الحلقة الماضية أنها كانت أمنية واحدة، فلماذا جمعت هنا؟
0: هي قولة واحدة صدرت منهم من قائليهم، ولكنها جمعت إما باعتبار أن أمنية اليهود غير أمنية النصارى، وأمنية النصارى غير أمنية اليهود، باعتبار أن كلا الفريقين يريد الجنة لنفسه لا لغيره، فهما أمنيتان، فيكون الجمع موضوعا موضع التثنية. هذا وجه.
2: والوجه الآخر يا أستاذنا ما هو؟
0: الوجه الآخر أن الأماني تعددت من كل فرد من أفرادهم، فهي باعتبار أفرادهم أمان وليست أمنية واحدة.
1: وهل هناك وجه آخر يا أستاذنا؟
0: تقصد لجمع الأماني أي جمع أمنية؟
1: نعم
0: نعم، يمكن أن تكون الإشارة عائدة إلى كل ما تقدم، بدءا من قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ومن قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فهي أمان كثيرة تمنوا للمسلمين أن لا ينزل عليهم من خير من الله، وهم أيضا يتمنون أن لا يدخل المسلمون الجنة، فهي أمان متعددة. يمكن أن تكون تلك هذه الإشارة عائدة إلى كل ما تقدم، وإذا أرجعناها إلى هذه القولة أو هذه المقولة فحسب، فتكون الأماني باعتبار أمان الأفراد، أي كل فرد منهم يتمنى ذلك.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم؟
0: قل أمر جازم لكل من وجه إليه، فإذا كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمور أن يطالبهم بالبرهان تبكيتا لهم وإظهارا لباطلهم، وإن كان موجها إلى كل داعية من دعاة الإسلام فيكون كذلك أيضا، هو أمر جازم فهو يقتضي الوجوب.
1: فهل لا تخبرنا عن البرهان وأصل اشتقاقه يا أستاذنا؟
0: جميل جدا. البرهان إما أن يكون مأخوذا من القطع الذي هو البره.
2: القطع هو الذي هو البره؟
0: نعم، البره القطع، فتكون الألف والنون زائدتين، برهت الشيء أي
1: قطعته.
0: جميل. وإما أن يكون البرهان مأخوذا من البرهنة.
2: البرهنة؟
0: نعم.
2: وما المراد بالبرهنة يا أستاذنا؟
0: البيان الواضح الساطع، ولذلك أطلق البرهان على الحجة والدليل، فالمقصود هنا هاتوا برهانكم أي حجتكم القاطعة وبيانكم الذي لا بيان مثله، هاتوا برهانكم على مقولتكم هذه إن كنتم صادقين.
1: فما جمع البرهان يا أستاذنا؟
0: جمعه براهين.
2: جمعه براهين؟
0: نعم، كسلطان وسلاطين، فالبرهان يجمع على براهين.
2: وما الفرق يا أستاذنا بين البرهان والحجة والدليل؟
0: هي ألفاظ مترادفة كل منها تؤدي معنى الدليل القاطع، ألفاظ مترادفة كل واحد منها يؤدي معنى الدليل القاطع. ويقول المناطقة البرهان قياس مركب من قضايا يقينية، ولا شك أنه الحجة والدليل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ماذا يقصد بقوله تعالى إن كنتم صادقين؟
0: يقصد من ذلك إن كنتم صادقين في مقولتكم هذه فأتوا بدليل واضح قاطع من كتاب عن الله سبحانه وتعالى أو من قول نبي من أنبيائكم، لأن العقول لا مدخل لها في هذا الشأن، ذلك يحصل بالسماع، ولن يأتوا أيضا بحجة قاطعة، فالمقصود من ذلك أن أمانيهم تلك أمان كاذبة وأن مقولتهم لا دليل عليها.
2: وما المغرب؟

0: فزع يا أستاذنا من ختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: إن كنتم صادقين.
1: المغزى من ذلك بيان حالهم أنهم ليسوا على صدق أبدا فيما يدعونه، وأنهم كاذبون في تلك المقالة وغيرها، لأن كلمة صادقين هنا لم يذكر متعلقه، فلم يقل إن كنتم صادقين في ذلك، بل كأنه سلب الصدق عنهم تماما، كما سلبه عن المشركين في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
0: وما معنى الصدق يا أستاذنا؟
1: الصدق هو الخبر المطابق لما في الواقع، فإذا أخبر الإنسان بشيء مطابق لما هو في الواقع فقد صدق، وإن أخبر بشيء مخالف لما هو في الواقع فقد كذب. فالصدق إخبارك بالشيء مطابقا للواقع، والكذب ضده.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: وبانتهاء وقتنا لهذا اليوم ننهي حديثنا عن هذه الآية، لنتوجه إلى الآية التي تليها غدا بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
2: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سخاء الروح. ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومما رزقناهم ينفقون، بعد أن ذكر الله تعالى جملة من صفات المخبتين من الذين توجل قلوبهم عند ذكره والصبر فيما يصيب المسلم، ثم عن إقامة الصلاة، اختتم سبحانه وتعالى هذه الآية المباركة بصفة عظيمة من صفات المؤمنين فقال ومما رزقناهم ينفقون، ليبين أن الحج هو أعمال تكاملية مترابطة بين الأعمال البدنية والنفسية والروحية، وأن الإيمان الحق لا يقتصر على العبادة البدنية بل يظهر أثره في البذل والعطاء والإحسان إلى الناس. وفي الحج يتعلم الإنسان البذل الحقيقي، ينفق من ماله ويترك راحته ويبذل وقته وجهده وربما خدم غيره وقدم المساعدة دون انتظار مقابل، فتتربى نفسه على العطاء ويتحرر من الشح ويشعر بلذة البذل في سبيل الله. فالحاج منذ أن يعزم على الحج وهو ينفق في سفره وإقامته وهديه وتنقلاته، وربما أنفق على غيره من ضعيف أو محتاج أو رفيق سفر، فيدرك أن المال نعمة جعله الله تعالى وسيلة للطاعة لا غاية للتعلق والتكاثر. ولذا يكون الحاج حريصا أن يوسع على نفسه في سفره لتجتمع له جل العبادات من صلاة وصدقة وذكر مع حج وعمرة في أقدس الأماكن وأطهرها. فإن المال هو مال الله وقد استخلفك الله تعالى عليه، فلتكن يدك ممدودة بالسخاء والعطاء. ولهذا جاء التعبير القرآني بقوله ومما رزقناهم، تذكيرا بأن المال أصله رزق من الله وليس ملكا خاصا للعبد. فإذا أيقن الإنسان أن ما بيده من رزق الله سهل الله تعالى عليه البذل وهان عليه العطاء. أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم ثمار الحج أن يتحول هذا العطاء إلى أسلوب حياة، فيكون الإنسان نافعا لغيره، كريما في عطائه، محبا للخير، قريبا من المحتاجين، ساعيا في قضاء حوائج الناس. وفي الحج يرى المسلم صورا عظيمة من التكافل، فهذا يطعم وذاك يعين وآخر يفسح الطريق وغيره يحمل متاع أخيه، وكأن الحج يربي النفوس على أن المؤمن لا يعيش لنفسه فقط بل يعيش نافعا للعباد. أخي الحاج، احرص أن تجعل جزءا من مالك للنفقة على المحتاجين في الحج وعلى البذل والعطاء والتسابق في النفقة مع من تكون من أهلك أو إخوانك أو أصحابك في الحج، وليكن هذا الأمر ديدنا لك بعد حجك، فأنفق بعده وتصدق وعن المحتاج وكن سببا في تفريج كروبات الناس. فإن الله تعالى لا يبارك في المال إلا إذا خرج منه حق الله، ولا يكن عطاؤك مقتصرا على المال فقط بل ابذل من وقتك وخلقك وعلمك وخدمتك، فكم من صدقة تكون بابتسامة أو بكلمة طيبة أو عون لمحتاج. وتذكر دائما أن ما تنفقه لله هو الذي يبقى لك، أما ما تمسكه فإلى زوال. وقد قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فيا رب ارزقنا قلوبا سخية ونفوسا معطاءة، واجعلنا من أهل الجود والإحسان، وبارك لنا فيما رزقتنا، وأعنا على إنفاقه فيما يرضيك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد الميحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا متواصلا أعزائي المستمعين في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. وقد شرعنا بفضل الله سبحانه وتعالى مذ حلقات في أمر هو أن الإسلام أوجد بيئة اجتماعية متجانسة، لأن وجود البيئة الاجتماعية المتجانسة شرط أول لرواج الاقتصاد. فالبيئة التي يسودها الاختلاف والنزاع، البيئة التي تسودها الحروب، هذه ليست بيئة اقتصادية، لأن أول ما يجعل الاقتصاد ينتعش هو سكون البيئة الاجتماعية. ومن هنا أوجد الإسلام بفضل تعاليم الله سبحانه وتعالى بيئة اجتماعية متجانسة. كان من أعظم المشكلات التي ابتلي بها الناس يوم نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان الناس

0: حيث الرق والحرية. فالله تعالى خلق العباد كلهم، إلا أنه ابتلي بعض الناس بالرق وبأن يملكهم بشر مثلهم، وهذا الحال حقيقة ماثلة في كل المجتمعات. وهذه المجتمعات التي فيها هذه الحقيقة، قلنا إن الإسلام ما كان يمكنه وليس من المنطق الآن لدى كل مشرع أن يلغي مثل هذه الظاهرة إلغاء بضغطة زر واحدة، لأنها متأصلة في الأعماق، كما أن لها عند إلغائها مرة واحدة آثارا سيئة وسلبية تلحق بالمالكين، كما أنها قد تلحق بهذه الطبقة المستضعفة، طبقة الرقيق والمملوكين. لذا جاء كما قلنا من قبل تصور الإسلام لها جامعا شاملا. قلنا إنه اتخذت شريعة الله تعالى على حسب ما نستقرئ من آيات الكتاب العزيز ثلاث طرق لأجل القضاء على هذه الظاهرة ولأجل أن يكون المجتمع متجانسا. أولها أن الشريعة أصلحت الفكرة، خاطبت الناس كلهم بالعبودية لله تعالى، فلا عبودية لغير الله، أن الناس كلهم مكرمون لأنهم من بني آدم، والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، والحر والعبد كلهم من بني آدم، فهم مكرمون عند الله تعالى. ثم إنها جعلت ميزان التفاضل التقوى، بل إنها قد فضلت المملوك على غير المملوك إن كان أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى، هذا بيناه من قبل بفضل الله. ثم إن الشريعة في المرحلة الثانية في برنامجها الإصلاحي هذا جعلت أسباب الرق التي تزداد بها هذه الطبقة ويزداد بها الداخلون في هذه الإشكالية ضيقتها، بل إن الشريعة غيضت كل منابع الرق فجففتها ولم تترك هذه المنابع تزيد هذه الطبقة، وإن كان المصدر لا يأتي بهذه الطبقة فمعنى ذلك أنه لن يبقى معنا إلا التعامل مع الطبقة أو الشريحة الموجودة. قلنا في هذا الخصوص الإسلام حرم كل الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الرق وأوصد أبوابها، ومن ذلك أنه حرم القرصنة والخطف، والشريعة أيضا حرمت استرقاق الناس لمجرد أنهم معسرون غير قادرين على أداء ما عليهم من ديون، كما أن الشريعة أيضا في هذا الجانب نحن ذكرنا أربعة أسباب واليوم نكملها بإذن الله تعالى. إن جئنا إلى جانب الحروب مثلا، من مصادر الرق كما هو معلوم الحروب، والحروب يبتلى بها الناس في كل زمان ومكان، لأن أصلها قائم على حب، في أحيان قد يكون قائما على حب أن يزداد الإنسان في أماكن سيطرته في ثرواته، فيحمله هذا الحب على الاعتداء على الآخرين، ومن هنا تنشأ الحروب. وقد تكون الحروب ناشئة من عداوات وسوء تفاهم بين الناس، فتحمل النفس الأمارة بالسوء على أن يبغي الإنسان على غيره. وقد تكون الحروب دفاعا عن النفس، فهذه صور ثلاث للحروب هي التي تحمل الناس على أن يذهبوا إلى الحروب. المعلوم عند المجتمعات كلها في زمان نزول الوحي أن المنتصر في الحرب يستولي على كل ما عند الآخر، وأنه يسترق من يجدهم من الأحياء من الرجال أو من النساء يجعلهم عبيدا له، وأنه يتملك أموالهم. هذا عرف عند المجتمعات كلها في ذلك الزمان. جاءت الشريعة وهي أمام هذا العرف وأمام هذه الأسباب التي تدعو الناس إلى الحروب وإلى الاعتداء على الآخرين. أولا نجد الشريعة حرمت كل الأسباب التي ليس فيها حق للإنسان في أن يعتدي على الآخرين، فلا يجوز لإنسان أن يستولي على خيرات الآخرين وحقوقهم. فالقليل من أموال الناس يورث النار، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا هذه كلها محرمة، وسينتهي شطر كبير من أسباب الحروب، إذا سينتهي أو ستنتهي شريحة كبيرة كان من الممكن أن تصير للعبودية والرق، لأن الإسلام حرم هذا الجانب. كما أن أيضا
1: أسباب الغضب.

0: الغطرسة والهيمنة والكبر والغرور عند بعض الناس الذين تحملهم نفوسهم الأمارة بالسوء على أن يعتدوا على الآخرين تكبرا وتجبرا، الشريعة عالجت هذا الأمر، حرمت الكبر وحرمت الاعتداء على الآخرين وجعلت ذلك يسمى بغيا وحرمت هذا الأمر. في الأمر الثالث والسبب الثالث ونحن نأتي بها هنا إجمالا، في السبب الثالث أن الحروب قد تكون بسبب أن الإنسان يدافع عن نفسه، وهذا أمر مسوغ شرعا بل هو واجب، فالشريعة تقول المقتول دون ماله شهيد والمقتول دون عرضه شهيد، ولا يمكن أن تجيز الشريعة بحال من الأحوال أن يرضخ الإنسان للظلم وأن يرضخ لاعتداء الآخرين، بل حماية الأوطان والذود عنها هو من أساسيات الواجبات في نظر شريعة الإسلام، لأنه لا يمكن، هذا ما يعرف في اصطلاح الفقهاء بجهاد الدفع، هنالك جهاد الطلب وهذا جهاد الدفع. على كل، في هذه الحروب حينما يكون هنالك بين الناس مثل هذه الحروب نقول إن الشريعة الإسلامية في نظرتها ما جاءت بالعرف السابق. نعم كان الحال في أول الأمر أن الناس يسترقون الآخرين لأن هذا هو الذي درج الناس عليه أجمعون، الشريعة ضيقته كما بينت من قبل، كما أنها ضيقت هذا الجانب أصلا، فالله سبحانه وتعالى حينما يذكر الأسرى في القرآن الكريم فإننا لا نجد ذكرا للأسرى بمعنى العبودية، بل الآيات في الكتاب العزيز كلها تسميهم أسرى تدعو إلى الإحسان إليهم وأن ذلك من علامات الإخلاص، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. فهؤلاء أسرى ولم تسميهم عبيدا ولم تسميهم رقيقا، ولا أعلم أن هناك شيئا في آيات الكتاب العزيز تسمي هؤلاء رقيقا مع أنهم أسرى. الأمر الثاني، ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد حصر الحال في هؤلاء في أمرين، فقال سبحانه وتعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء، فإما منن أي إما أن تمن عليهم بالحرية وإما أن يفتدوا، وحصرت الأمر في هذين إما المن وإما الفداء. ولذلك فبعض أهل العلم يقولون إنه لا يوجد للاسترقاق في هذه الأيام، ونحن نقول إنه قد يكون معاملة بالمثل في ذلك الزمان، لكن بما أن الأمر ليس بواجب والشريعة تقول إما أن يكون هنالك من وإما أن يكون هنالك فدية من هؤلاء، فنحن لن نرجع بدين الله تعالى الإسلام للوراء. الشريعة أسالت أودية من الأحكام تحرر هذه الطبقة وتدعو إلى حرية كل الناس، فلماذا نرجع بفهمنا إلى هذا المنطق الذي حاربته الشريعة؟ إذا نقول بما أن المواثيق الدولية الآن على هذا والاسترقاق ذاته في أسر الحرب ليس واجبا شرعيا، بل نقول إنه ليس مشروعا رأسا، فإننا لن نرجع بفقهنا إلى الوراء، ونقول إن الأسرى وإن كانوا في زماننا هذا يطعمون ويعطون حقوقهم كاملة ولا يسترقون، لأنه لا يمكننا بحال بعد أن ننظر إلى آيات الكتاب العزيز وكيف أعلت من شأن الإنسان، لا يمكننا أن نردها وأن نجعلها أقل مما عليه الناس الآن من تحرير للناس. هذه خطوة خير والشريعة كلها تؤدي إلى هذا الخير، فأن يكون الأمر مباحا لا يمكننا بسبب هذه الإباحة أن نقول إنه أمر مشروع أو واجب، بل نقول إنه لا يجوز في زماننا هذا الاسترقاق وإن كان نتاج حرب، للفهم الذي ذكرته ولما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى من أحكام شرعية تعالج هذه القضية الأساسية المحورية. إذن هذا سبب من الأسباب التي تدعو إلى زيادة شريحة الرقيق، وتبين بجلاء أن الشريعة أوصدت هذا السبب أيضا، إما بأنها أوصدت باب الحرب وأنها ما جعلت للناس أسبابا للحرب إلا أسبابا ضيقة، والأمر الثاني إن حصلت حرب مشروعة فإنها لا تشرع أن يكون هنالك استرقاق للأسرى، بل إن الشريعة في آيات الكتاب العزيز الكثير تسميهم أسرى تدعو إلى أن يكون حال المؤمنين معهم إما منا بعد وإما فداء، جعلت الأجر الكريم والعظيم لمن يطعم هؤلاء الأسرى ويحسن إليهم كما ذكرنا من الأدلة الشرعية في الكتاب العزيز من قبل. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الجانب، بجانب الحرب والنظرة إليه، وهل هنالك أسرى أو رقيق نتاج الحرب. وسنبين بإذن الله تعالى ما بقي إخوان المستمعين والمستمعات في لقاء آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 72 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ووقفنا عند كلمة حفدة، ويذهب إلى الذهن أن المقصود بالحفدة هم أبناء الولد، إلا أن المشهور في لغة العرب خلاف ذلك، ويمكننا أن نقرأ في هذا الشأن ما أورده إمام العربية الأكبر وهو المسلم إليه في هذا الباب، وهو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، حيث قال: الحفد الخفة في العمل والخدمة. قال: حفد الولائد بينهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. وسمعت في شعر محدث: حفدا أقدامها، أي سراعا خفافا. وقد جاء في الأثر أيضا على ما ذكر أو في الدعاء: وإليك نسعى ونحفد، أي نخف في مرضاتك. والاحتفاد السرعة في كل شيء. قال الأعشى: ومحتفد الوقع ذو هبة، أجاد جلاه يد الصيقل. وقول الله عز وجل: بنين وحفدة، يعني البنات، وهن خدم الأبوين في البيت. ويقال: الحفدة ولد الولد، وعند العرب الحفدة الخدم. ونجد شيئا من هذا الباب عند الإمام الآخر من أئمة العربية، وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، حيث قال: بنين وحفدة أعوانا وخداما. قال: أي جميل، حفد الولائد بينهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. واحدهم حافد، ومعنى كلامه أن مفرد حفد حافد، خرج مخرج كامل، والجميع أي والجمع، والجميع كملة. فيقال أيضا حافد وحفدة، كما يقال كامل وكملة. وخلاصة القول أن المشهور عند العرب أن الحفدة هم الخدم، وهذا المعنى هو الذي اكتفى به أبو عبيدة معمر بن المثنى. وقد ذكر الخليل بن أحمد بأنه عند العرب أن الحفدة هم الخدم، ولعل الآية ترشد إلى هذا المعنى أيضا، لأن القرآن ذكر البنين، والبنين ترد أيضا ويراد بها مطلق الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولعل هذا المعنى مراد في القرآن. ولذلك جاء في الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة إذا أثغروا، والمعنى إذا أفصحوا، بحيث صار الواحد منهم يتكلم كلاما بينا، وغالبا ما يكون ذلك في السابعة. ولذلك جاء في أثر آخر: علموهم الصلاة أو مروهم بالصلاة لسبع. وفي الأثر الآخر: مروهم بالصلاة إذا أثغروا، أي إذا صاروا يتكلمون كلاما ظاهرا بينا، أو إذا أفصحوا، على ما جاء عند الإمام أبي الحواري محمد بن الحواري في جامعه، وهو من الأعلام الكبار في الفقه والأصول والعربية والتفسير. وقد عاش في القرن الثالث الهجري، وقد يكون في النصف الثاني من، أي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وقد يكون أدرك أول النصف الأول من القرن الرابع الهجري، على ما جاء في كتاب إتحاف الأعيان لفضيلة الشيخ القاضي العلامة سيف بن حمود البطاشي، وهو كتاب مفيد في فائده مفيد في بابه فائدة عظمى. وقد ذكر الإمام أبو الحواري بأن كلمة الأبناء ومثلها كلمة البنين تأتي ويراد بها الأولاد، بحيث يراد بها الذكور والإناث، ولذلك لعل المقصود بقوله وجعل لكم من أزواجكم بنين أي أولادا، فيدخل في ذلك الذكور والإناث. والحفدة على ما اشتهر في لسان العرب على ما ذكر الإمام الخليل بن أحمد، وهو ما اقتصر عليه الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى، هم الخدم، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا، فهي في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ورزقكم من الطيبات جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ بل وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رزق فعل ماض مبني على الفتح. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل رزق ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. من الطيبات من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة الطيبات، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والكثير أن التحريك يكون بالفتح، وعدلوا في هذا الموضع من التحريك بالفتح إلى التحريك، بل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح، فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أن الأئمة نصوا بأنه يجوز الوجهان في هذه الحال، فيجوز أن يكون التحريك بالفتح على ما هو شائع في هذه القراءة القرآنية، ويجوز أن يكون التحريك بالكسر، وقد نص على جواز الأمرين الإمام الأكبر العوتبي في كتابه الإبانة. الطيبات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من الطيبات يجوز أن يكون صفة لمقدر أو لمحذوف، والتقدير رزقكم رزقا من الطيبات، وعلى هذا الجار والمجرور من الطيبات في محل نصب صفة لمقدر، وذلك المقدر نكرة، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من الطيبات أو كان من الطيبات، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل رزق، رزقكم من الطيبات، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل رزق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل رزق، ومن هنا للتبعيض، وقد تكون للبيان، والمعنى رزقكم بعض الطيبات، بحيث يرزق فئة من الناس شيئا من الطيبات أو بعضها، ويرزق آخرين بعضا آخر يكون مختلفا عن الذي رزقه الجماعة الأولى. ولذلك هذا هو الاختلاف أو التنوع في الرزق الذي يجعل الناس محتاجا بعضهم إلى بعض. ولذلك جاء في القرآن الكريم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليكون بعضهم مسخرا لبعض. وقد أخذ الشاعر هذا المعنى فقال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يفهموا خدموا. فتجد الواحد يخدم منهم الآخر من حيث لا يشعر. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. والجملة الفعلية رزقكم من الطيبات في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون استفهام، وهو هنا غير حقيقي، فهو مجازي، لأنه لا يطلب به جواب، وإنما سيق لغرض من الأغراض التي يساق لها الاستفهام الذي لا يطلب به جواب، وقد يكون الغرض هنا الإنكار. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاء تقدم أنه يجوز أن تكون عاطفة، بحيث تكون الجملة بالباطل يؤمنون معطوفة على جملة استئنافية مقدرة، والتقدير على سبيل التقريب: أيجحدون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وجوز أن تكون الفاء زائدة، وهو المعبر عنه بالصلة عند جماعة من النحاة، كما نجد ذلك وجها من التعبير عند الإمام الخليل بن أحمد، ونجده أيضا في كتاب الإبانة عند الإمام العوتبي. وقد تقدم أن الإمام أبا عبيدة معمر بن المثنى يعبر بالزائد ويجمعه على الزوائد، والمعنيان جائزان، فيجوز في هذه الفاء أن تكون زائدة، والمعنى أنه يؤتى بها للتوكيد، بحيث يكون ذكرها أو يكون من المعنى عند ذكرها ما لا يكون من المعنى عند عدم ذكرها. وعلى هذا يكون التقدير على جهة التقريب للمعنى: أبالباطل يؤمنون. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بالباطل جار ومجرور، نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. كم من إنسان يعرف الحق ولكنه لا يملك قوة الالتزام به، وكم من إنسان يبدأ ثم بعد ذلك يتراجع. الحج ليس مجرد عبادة، بل هو مصنع للإرادة، وهذه الإرادة إنما تكون بالمعرفة أولا ثم بعد ذلك بالعمل. هنالك أناس يعرفون الصلاة ولكنهم للأسف يؤخرونها، يعرفون الحلال ويعرفون الحرام ولكنهم يجتنبون الحلال ويذهبون إلى الحرام. المشكلة إذن ليست في العلم بل في الإرادة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب مكثف على الإرادة. عندما نذهب إلى الحج نستيقظ مبكرا رغم المتاعب والصعاب، ونتحرك رغم الإرهاق، ونلتزم رغم كثرة الزحام. هذا كله تدريب عملي لهذا الإنسان حتى يتحكم في نفسه ويكون بذلك قوي الإرادة. بجانب ذلك في الحج مقاومة للرغبات. عندما يحرم الإنسان ويدخل في النسك فإنه بذلك يمتنع عن بعض المباحات والتي يعبر عنها بمحظورات الإحرام، وفي ذلك رسالة كبيرة لهذا الحاج أنه إذا استطاع أن يترك هذه المباحات لله عز وجل فإن ترك الحرام يكون بذلك أولى وأسهل بعون الله عز وجل. كم من شاب كان مدمنا على عادة سيئة لا يظن أنه يستطيع الخلاص منها، فلما ذهب إلى الحج وتمرن هنالك على قوة الإرادة رجع بعد ذلك وقد تخلص منها بعون الله تبارك وتعالى. إذن الإرادة تصنع المصير، الإرادة تغير العادات، والإرادة أيضا تصنع النجاح، وكذلك أيضا هي تقود إلى الجنة. فإذا علينا أن نعلم علم اليقين بأن قوة الإرادة إنما نكتسبها بملازمة أداء هذه المناسك والانتقال من مكان إلى آخر والتعود على جملة من الأعمال وجملة من الأحوال. لم تكن في بال الواحد منا أن يعتاد عليها، وفي كل ذلك تدريب عملي على قوة الإرادة، هذه الإرادة التي تعود صاحبها الخير وتدفع بهذه النفس من تلك الأحوال البائسة وترتقي بهذه العزيمة، وتؤدي بهذا الإنسان أن يكون في حال أفضل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا بد أن نعلم كذلك بأن تغيير هذه النفس هو أمر شاق عسير، ولكن بدوام المواظبة وبكثرة المجاهدة يستطيع هذا الإنسان أن يغير هذه النفس إلى الأفضل وإلى الأحسن. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذه المعاني الكريمة إنما ننتفع بها ونحن ننتقل بين مشاعر

0: لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد ومع برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله عز وجل إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. ما زال الحديث مستمرا إلحاقا باللقاءات السابقة أستاذنا الفاضل عن حسن علاقة المرء بالآخرين، والحديث كذلك مستمر عن بعض الأعمال والأفعال التي تعين المرء على أن يحسن علاقته بالآخرين. تكلمنا في نهاية اللقاء الماضي عن الغيبة والنميمة، حتى وصلنا إلى الحديث عن اليمين الغموس، أرجأنا الحديث عنها في هذا اللقاء أستاذنا الفاضل. هل لك أن تشير عن معنى اليمين الغموس، ثم ننتقل بعد ذلك بإذن الله تعالى عن بعض كذلك الأعمال، نكمل الأعمال والأفعال التي تحسن علاقة المرء بالآخرين؟
3: توقف بنا الحديث في اللقاء السابق ونحن نتحدث عن آفات اللسان،
2: نعم،
3: التي تفكك المجتمع، وقلنا بأن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وكذلك أيضا من آفات اللسان اليمين الكاذبة،
2: نعم،
3: وهي التي تغمس صاحبها في نار جهنم. يحلف الإنسان عن شيء ليس له ليثبته أنه له، فهذا هو يعني يمين كاذبة.
2: كمن يحلف أستاذنا، أقطع هنا عليك الحديث معذرة، كمن يحلف في سلعة معينة هو يريد أن يبيع هذه السلعة؟
3: ينبغي للتاجر أن لا يعني يحلف بالله سبحانه وتعالى فيما يبيع وما يشتري، لأنه ليس هو المصنع أحيانا، وإنما هو يعني يبيع ويشتري ولا يعرف المصدر أحيانا من أين وما هي ثقة ذلك المصدر. فالإنسان يبيع من غير أن يحلف ومن غير أن يغلظ الأيمان في ذلك الشيء، وحتى لا يعني يفقد ثقة الناس.
4: نعم.
3: لأن طبعا الناس يصدقون الناس بعضهم ببعض، ما الداعي إلى أن يحلف الإنسان؟ قد يكون في ذلك الحلف كاذبا ويدخل في ما لا يعني تحمد عقباه. فالإنسان دائما يبتعد عن اليمين التي تهلكه، اليمين التي توصله إلى النار، اليمين التي توصله إلى هلاك الدنيا والآخرة. فهذه من آفات اللسان، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
4: طيب أستاذنا الفاضل، ماذا بعد كذلك من الأفعال والأمور التي تحسن علاقة المرء بالآخرين أستاذنا الفاضل؟
3: الابتعاد عن صفات المنافقين.
4: نعم.
3: وهي مرتبطة بآفات اللسان أحيانا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف.
4: نعم.
3: وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. فهذه أيضا الصفات، صفات المنافقين، تفكك المجتمعات إذا اتصف بها الإنسان.
4: نعم.
3: فبخلاف ما يصلح العلاقات بين الناس ويحسن العلاقات بين الناس. فمثلا إذا اشتهر عن إنسان أو عن واحد من الناس أنه إذا اؤتمن خان، أو إذا حدث كذب، أو إذا وعد أخلف، أو غدر، إلى غير ذلك من هذه الصفات، صفات المنافقين، فإن ذلك أيضا إذا تفشى في المجتمع يصدع المجتمع ويفككه، ولا تحسن العلاقة، علاقة الناس مع بعضهم البعض. فالابتعاد عن صفات المنافقين والابتعاد عن آفات اللسان أمر محبوب وأمر محمود، وهذا طبعا من هدايات وإرشادات الإسلام.
4: لكن مثل هذا الشخص أستاذنا الفاضل يبقى منبوذ في المجتمع، يعني يصعب التعامل معه.
3: هو طبعا نحن نتحدث عن حسن العلاقة مع الآخرين.
4: نعم.
3: فكيف لا يبتعد الناس عن الكاذب، وكيف لا يبتعد الناس عن الغادر، وكيف لا يبتعد الناس عن الذي إذا خاصم فجر؟ هذه صفات المنافقين، الناس يبتعدون عنه شيئا فشيء.
4: نعم.
3: لكن إذا تفشت في المجتمع فأصبح كل واحد يتصف بهذه الصفات، فإن المجتمع في هلاك والمجتمع في ضياع. وأنت تعلم بأن الواحد إذا عاش وهو فاسد في بعض المجتمعات قد يفسد ذلك المجتمع. فالإنسان دائما يدعو إلى الخير لا يدعو إلى الشر، ويكون يعني المؤمن مرآة أخيه، المؤمن يرى المؤمن، المؤمنون بعضهم لبعض، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
4: نعم.
3: فالمجتمع وخاصة المجتمع الإسلامي لا يقبل مثل هذه الصفات التي تؤدي إلى هلاك الأمة. كذلك أيضا السخرية والاستهزاء من الناس، المسلم لا يستهزئ ولا يسخر من أخيه المسلم، فهي إرادة الله في الناس أن يجعل هذا بهذا الشكل، وأن يجعل هذا معه المال، وهذا معدم للمال، هذا لديه وظيفة وهذا ليس لديه، إلى غير هي تقاسيم الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا.
4: نعم.
3: فالإنسان لا يسخر قوم من قوم عسى
4: أن يكونوا خيرا
3: منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تنابذوا بالألقاب. الإنسان لا يستهزئ من أخيه المسلم. لماذا السخرية؟ أتسخر من المخلوق أم تسخر من الخالق؟ أنت إذا سخرت من المخلوق كأنك تسخر من الخالق، لأن الخالق هو الذي أوجد ذلك المخلوق بذلك الشكل وبتلك الصنعة أرادها الله سبحانه وتعالى له. ولقد فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات
4: وأكبر
3: تفضيلا. فالإنسان لا يسخر. فالسخرية من الناس هذا مما يسيء العلاقات
4: ولا تنابزوا بالألقاب.
3: ومما نعم كل ذلك مما يعني يصدع المجتمع ويفكك العلاقات يعني بين الناس. وديننا يدعو إلى التآصر ويدعو إلى الترابط ويدعو إلى الوحدة.
4: بالفعل أستاذنا هناك كثير بالفعل من التجمعات واللقاءات مليئة بالسخرية والتنابز بالألقاب، وقد يقول بحجة هو يكون الشخص الذي يسخرون منه أو يلقبونه حاضر معه، ويقولون بحجة أنه راضي عن هذا السخرية.
3: طبعا بعض الألقاب
4: أو ربما لضعف ذلك الطرف
3: بعض
4: الآخر.
3: بعض الألقاب يعني تعارف عليها الناس
4: نعم.
3: وفيها الرضا
4: لكن...
3: لا بأس
4: نعم.
3: لكن أن تلقي لأخيك لقب يعني هو لا يقبله أو يتضجر منه، هذا هو الشيء الذي يعني ينهى عنه.
4: أو تتخذه سخرية لإضحاك بقية الموجودين في التجمعات نعم.
3: ومما يشتت المجتمع ومما يسيء العلاقات. وديننا يأمرنا أن نحسن علاقتنا مع الآخرين بشكل أو بآخر، لابد
4: نعم.
3: أن تكون العلاقات يعني حسنة مع بعضنا البعض.
4: هذا مما يسمى بالفعل أن يجرح مشاعر الآخرين، يعني أن تحترم مشاعر الآخرين.
3: لابد أن يحترم الإنسان مشاعر الناس وأن لا يسخر من الناس
4: نعم.
3: ودائما لو قرأنا القرآن لوجدنا بأن القرآن ينهانا عن السخرية وينهانا عن التنابز بالألقاب إلى غير ذلك.
4: لقد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
3: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

الحادية عشرة صباحاً، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي. وطهران تعرب عن أملها في تقدم المفاوضات بشكل إيجابي. لبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات أوائل شهر يونيو المقبل. شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما، والذي يناقش الدور الاستراتيجي للحكومات في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة، إلى جانب استعراض الفرص المرتبطة بالإدارة الرقمية لهذه المناطق. ترأس وفد سلطنة عمان معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بقيمة استثمارية تبلغ 150 مليون ريال عماني. وقعت مدينة صحار الصناعية عقد استثمار مع شركة جندال حديد القمر لإنشاء مصنع متكامل للحديد والصلب. المصنع سيكون متخصصا في صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وآسيا وأشكال الحديد والصلب الأخرى. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في رفض السوق المحلي بالمنتجات الحديدية والصلبة ودعم قطاع التصدير وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقية بعد الاستحواذ الناجح لمجموعة جندال العالمية على شركة القمر للحديد، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للشركات العالمية في البيئة الاستثمارية العمانية وخطط التوسع الطموحة للمجموعة. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور فؤاد حسين، هنأه خلاله بمناسبة إعادة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية العراق الشقيقة. وعبر معالي السيد وزير الخارجية عن خالص تمنياته لنظيره العراقي بالتوفيق والسداد في أداء مهمه. وأكد الوزيران خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتبادلا وجهات النظر بشأنها. أربع دقائق بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. بعد ختام زيارته للصين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم ممانعته تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك التزام حقيقي من طهران. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات. وأشار عراقجي إلى أن إيران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران تشكك في النوايا الحقيقية لواشنطن من المفاوضات، ولكنها في الوقت ذاته تأمل أن تتقدم المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جديدة تسرع من عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في المنطقة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته نظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة البيت الأبيض يوم 24 من سبتمبر المقبل، في إشارة لاستكمال المفاوضات الأمريكية الصينية بعد القمة الثنائية التي اختتمت بين الجانبين في بكين. اتفقت لبنان وإسرائيل على تمديد الهدنة السارية بينهما لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الهدنة ستمدد لمدة 45 يوما أخرى في محاولة لإحراز مزيد من التقدم في المفاوضات، مشيرة إلى عقد جولة جديدة من المحادثات يومي 2 و3 من يونيو المقبلين بهدف التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المناقشات في إرساء سلام دائم بين الجانبين. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على البقاع والبلدات جنوبي لبنان مخلفة قتلى وجرحى. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم 3 مسعفين، وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في حروف قضاء النبطية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ مارس الماضي لأكثر من 2900 قتيل ونحو 9000 جريح. في المقابل، قال حزب الله إنه قصف بقذائف المدفعية تجمعا للقوات الإسرائيلية على أطراف بلدة حداثة جنوب لبنان، واستهدف بمسيرات ثكنات عسكرية وآليات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين في غارات إسرائيلية على حي الرمال بمدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن من بين القتلى 3 نساء وطفل، وإن الغارات استهدفت مبنى سكني يقطنه 100 الأشخاص إضافة إلى سيارات مدنية. من جانبها، زعمت إسرائيل أن الغارات استهدفت قياديين في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين. قتل 24 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وأشارت السلطات الأوكرانية إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24 إضافة إلى 47 إصابة. وأوضحت أن عناصر الإنقاذ ما زالت مستمرة في رفع أنقاض مبنى انهار بالكامل والبحث عن ناجين، في إحباط جديد لآمال التوصل إلى تسوية للنزاع الدموي المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. من جهتها، قالت روسيا إن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في جنوبي شرق موسكو. ختام النشرة تذكير بالعناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي، وطهران تعرب عن أملها في تقدم المفاوضات بشكل إيجابي. ولبنان وإسرائيل تتفقان على تمديد هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وعقد جولة جديدة من المحادثات وإلى شهر يونيو المقبل. أعد لكم نشرة الأخبار من دائرة التحرير السمعي أحمد بن عبد الله النادادي، ونفذها على الهواء مباشرة
أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.

0: بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم

يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو

أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته.

ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما

تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم

يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبع

هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم

سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

يعذبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولِّ وجهك

يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب.

الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له

الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك

0: السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. كم من إنسان يعرف الحق ولكنه لا يملك قوة الالتزام به، وكم من إنسان يبدأ ثم بعد ذلك يتراجع. الحج ليس مجرد عبادة، بل هو مصنع للإرادة، وهذه الإرادة إنما تكون بالمعرفة أولا ثم بعد ذلك بالعمل. هنالك أناس يعرفون الصلاة ولكنهم للأسف يؤخرونها، يعرفون الحلال ويعرفون الحرام ولكنهم يجتنبون الحلال ويذهبون إلى الحرام. المشكلة إذن ليست في العلم بل في الإرادة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا

0: لنهدينهم سبلنا. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب مكثف على الإرادة. عندما نذهب إلى الحج نستيقظ مبكرا رغم المتاعب والصعاب، ونتحرك رغم الإرهاق، ونلتزم رغم كثرة الزحام. هذا كله تدريب عملي لهذا الإنسان حتى يتحكم في نفسه ويكون بذلك قوي الإرادة. بجانب ذلك في الحج مقاومة للرغبات. عندما يحرم الإنسان ويدخل في النسك فإنه بذلك يمتنع عن بعض المباحات والتي يعبر عنها بمحظورات الإحرام، وفي ذلك رسالة كبيرة لهذا الحاج أنه إذا استطاع أن يترك هذه المباحات لله عز وجل فإن ترك الحرام يكون بذلك أولى وأسهل بعون الله عز وجل. كم من شاب كان مدمنا على عادة سيئة لا يظن أنه يستطيع الخلاص منها، فلما ذهب إلى الحج وتمرن هنالك على قوة الإرادة رجع بعد ذلك وقد تخلص منها بعون الله تبارك وتعالى. إذن الإرادة تصنع المصير، الإرادة تغير العادات، والإرادة أيضا تصنع النجاح، وكذلك أيضا هي تقود إلى الجنة. فإذا علينا أن نعلم علم اليقين بأن قوة الإرادة إنما نكتسبها بملازمة أداء هذه المناسك والانتقال من مكان إلى آخر والتعود على جملة من الأعمال وجملة من الأحوال. لم تكن في بال الواحد منا أن يعتاد عليها، وفي كل ذلك تدريب عملي على قوة الإرادة، هذه الإرادة التي تعود صاحبها الخير وتدفع بهذه النفس من تلك الأحوال البائسة وترتقي بهذه العزيمة، وتؤدي بهذا الإنسان أن يكون في حال أفضل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا بد أن نعلم كذلك بأن تغيير هذه النفس هو أمر شاق عسير، ولكن بدوام المواظبة وبكثرة المجاهدة يستطيع هذا الإنسان أن يغير هذه النفس إلى الأفضل وإلى الأحسن. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذه المعاني الكريمة إنما ننتفع بها ونحن ننتقل بين مشاعر الحج ونحن نؤدي هذه المناسك حتى نظفر بكل هذه المعاني الراقية الجميلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير وإلى كل صواب وإلى كل هداية، وأن يرزقنا قوة الإرادة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الله الرحمن الرحيم.
4: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.

أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله يا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد
مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة

كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم

فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأرض

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لنا

0: أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم.
2: كنتم مع تلاوة عطرة من أي الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. طيب، هذا الحديث حول الإحرام، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: من في الدروس الماضية أخذت مني الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج، ذكرنا هناك أو ذكرنا ما تيسر من الآداب التي ينبغي يتحدى بها من أراد الخروج إلى الحج، ما كذا؟
1: نعم.
0: هذا أخوكم زاهر السابقي من حافظ تلك الآداب ونظمها نظما، الآن يسمعكم النظم. على كل حال، والنظم أسهل للحفظ، من تحفظون هذه الأبيات حتى يسهل عليكم حفظ تلك الآداب التي مر ذكرها. تفضل زهر.
2: الحمد لله الذي قد أنعم بالضرب في البلاد كيما نغنما، مصليا على النبي المقرب على عظيم الخلق والتأدب، والآل والصحب قفاة الأثر وكل ساع لعظيم الظفر، وهاك نظما كالسليك للدرر يضم آدابا هديت للسفر، حافظ عليها واحرصا لتظفرا بكل خير يا فتى وتؤجرا، فاستشرا واستخرا وأخلصا والنفس من كل الحقوق خلصا، وصيا واتخذن صاحبا وأمروا واحدكم منتخبا، وودع الأهل بدعوتين وودع البيت بركعتين، ولتدعون إذا خرجت منزلك إلهك الذي بخير فضلك، ولتخرجا من أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وأتي من الأوراد ما عنه نقل من الدعاء عند الخروج والنزل، وإن أردت قرية دخولا وإن صعدت أو تكن نزولا، وإن يكن ليل أخي أدركك أو خفت خصمك الذي قد أفزعك، كذلك المرأة لا تسافر إلا ومحرم لها مسائر، وعجلن إن قضيت نهمتك لأهلك المرتقبين عودتك، واحذر بأن تطرقهم ليلا وذا عطر من السنة نفحا وشذا، وإن سألت عدها كم ياتي فعد ما في اليوم من ساعاتي، جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم فليلتقطها عاملا ليغنمي، أرجوه أن يقبلها إلهي وأستعيذ أن بها أباهي، وأسألنه أن يسد الخللا ويغفرا عن التقاة الزللا، وأحمدنك ربي حمدا جما أتممت ربي ما أردت نظما، مصليا على النبي وآله وصحبه ومن على من واله.
0: أحسن، شكرا. عبد الله،
1: نعم.
0: تقول عندك أنت ملاحظة في الدرس الماضي.
1: نعم.
0: إيش ملاحظة؟
1: في الحديث الذي ذكره أخي عادل.
0: نعم.
1: حيث قال هو أعوذ بالله من كل أسد وأسود،
0: إذا قال حديث من أوله حتى نستفيد كلنا
1: إن شاء الله. عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد، رواه البيهقي.
0: أحسن، شكرا. هل سؤالك أنت؟ تقول شو عندك سؤال في الدرس الماضي؟
3: نعم.
0: نعم.
3: هل هناك فرق بين إحرام الرجل والمرأة؟
0: نعم. لكن حال المرأة، المرأة تحرم كما يحرم الرجل بالنسبة إلى الغسل وصلاة ركعتين والتلبية.

0: عقد إحرام لغير ذلك، لكن ما عليها تغطي رأسها، ولا بأس أن تلبس القميص وتلبس وتغطي الرأس وتلبس السراويلات، ما عليها شيء، وتكشف، بس تكشف وجهها فقط يعني، وتكشف امرأة وجهها فقط ولا تغطيه فإنه غلط. كذلك الحرير، كذلك الحرير تمنعنا، والطيب أيضا لا تقربنا، كذلك الحلي أيضا يمنع، وقرطها من أذنها فتنزع. نعم، هذا المعتل في عقد الحار تحرم في ثيابها، ما عليها تخلع ثيابه وتلبس ثوبي إحرام إلى غير ذلك، واضحة؟ نعم، لكن عليك تجتنب الطيب، الأشياء التي يكتبها المحرم، الثياب التي مطيبة التي مسها الوسع والزعفران أيضا تجتنبها، والحرير والحلي. هذا زين. الإحرام ثلاثة أنواع: تمتع وإفراد وإيش وقران، متصبا ملبيا تذكر ما قصدته من نسكيك محرما، متصبا ملبيا تذكر ما قصدته من نسكيك محرما، بعمرة أو حجة أو بهما، فأنت قارن مضيف لهما. هناك على كل حال إفراد، وهناك على كل حال تمتع، وهناك يسمى إيش قران. هذا من قصد الحج، إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون مفردا، وإما أن يكون قارنا. طيب، فالمفرد إذا أراد الإفراد، إذا أراد أن يفرد، إيش معنى يفرد؟ يفرد الحج عن العمرة، أي يحج أولا، وقد يكون اعتمر سابقا ولم يرد العمرة وإنما أراد الحج. نعم، والقارن، القارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة، كما مر معكم في التلبية بحجة وعمرة تمامها وبلاغها معرفة، قارن. هل يحرم بحجة أي مفرد؟ المتمتع يحرم بعمرة. سأجل الكلام عن المتمتع قبل نذكر المفرد. المفرد يحرم في أشهر الحج بالحج، عندما يأتي للميقات يحرم بماذا؟ بالحج، عقد نية الإحرام بالحج، وأن يكون مفردا، وعندما يلبي يلبي بحجة تمامها وبلاغها عليك. طيب، بعد أن يحرم من الميقات التزم إحرامه ويأتي مكة، عندما يأتي مكة يطوف طواف التحية، ويسمى طواف القدوم، ويسمى طواف القادم، ويسمى طواف الورود، ويسمى طواف الوارد. طواف التحية عندما يأتي إلى مكة يطوف طواف التحية فقط. طيب، هل يحل من إحرامه؟ الجواب لا، يبقى محرما إلى متى؟ إلى اليوم العاشر من ذي الحجة. يعني عندما يأتي يوم الثامن يذهب إلى منى ويبيت بمنى ليلة التاسع، ويبقى بها حتى تطلع الشمس، ثم يذهب إلى عرفات ويقف بعرفات حتى تغرب الشمس، ثم يفيض من عرفات إلى المزدلفة ويبيت بالمزدلفة ويذكر الله عند المشعر الحرام. طيب، وبعد ذلك قبل طلوع الشمس يذهب إلى منى ويرمي كم جمرة؟ جمرة العقبة. يرمي جمرة العقبة. طيب، فإذا رمى جمرة العقبة ماذا يفعل؟ أكل حال على يحلنا بالحلق أو التقصير، لأن ما عليه شيء، ما عليه شيء هدي، ما عليه شيء ذباح. بعد أن يرمي أكل حال يحل من إحرامه بالحلقة أو التقصير، وين أفضل؟ الحلق، ما كذلك؟ أفضل الحلق. طيب، هل عليه شيء؟ هل عليه هدي؟ هل عليه صيام؟ لا، ما عليه شيء. فمفرد بالحج ما عليه إلا تمام حجه لديه، فلا ذباح لا ولا صيام عليه فيه لا ولا إطعام، ما اسمع عليه شيء. هذا المفرد. عرف المفرد؟ هو الذي أحرم بحج وبقي على إحرامه إلى متى؟ إلى اليوم العاشر. إلى أن يرمي جملة العقبة. فإذا رمى جملة العقبة ماذا يفعل؟ أحل من إحرامه. هل بقي عليه شيء؟ نعم، بقي عليه الطواف بالبيت وإيش؟ والسعي بين الصفا والمروة، يذهب ويطوف ويسعى. فإذا طاف وسعى بس انتهى عمله، ما كذاك؟ يرجع إلى منى كغيره، ويبقى بمنى يومين أو 3 أيام لرمي الجمار 3، في اليوم 11 في اليوم 12 إن تعجل، وإذا تأخر في اليوم 13 أيضا يرمي الجمار 3. هذا هو الموفر بالحج. طيب، قد يسأل سائل منكم، من هل العمرة تسقط عنه؟ الجواب إيش؟ عند من يقول بأنها واجبة ما تسقط عنه. إذا لم يعتمر سابقا متى يعتمر؟ يعتمر في أي وقت كان، ممكن بعد أيام التشريق يذهب إلى العمرة، وممكن يعتمر في وقت آخر. مسمى هذا؟ مسمى هذا؟ مفرد. هذا يسمى هذا هو الإفراد. قلنا الأول إفراد، وعرفتم المفرد من هو المفرد. زين، الثاني القارن، القارن بين الحج والعمرة. عندما يأتي إلى الميقات يحرم بحج وعمرة مع بعض. طيب، عندما يأتي إلى مكة يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، يطوف بالبيت 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، هذا طواف مسمى طواف العمرة، هذا ما كذا؟ لأنه قام بين الحج والعمرة. طيب، ويبقى على إحرامه أيضا، يبقى على إحرامه. في اليوم 8 يذهب إلى منى، وفي اليوم 9 يذهب إلى عرفات ويقبل عرفات، ويبيت بالمزدلفة ويذكر الله عند المشعر الحرام. زين، وبعد وقبل طلوع الشمس يذهب إلى منى يرمي جمرة العقبة. طيب، فإذا رمى جمرة العقبة عاد هنا يحل من إحرامه. هل عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ فيه خلاف بين العلماء، والخلف في الهدي على من قرن، ولا أرى اللزوم شيئا بينا. فعندما يقول بأن عليه الهدي بعد أن يرمي ماذا يفعل؟
1: يهدي
0: يذبح، وبعد أن يذبح يحل من إحرامه بالحلقة والتقصير، وبعد ذلك يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت ويصعى بين الصفا والمروة. هذا طوافه طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة كما سيأتي الكلام على هذا، ويسعى بين الصفا والمروة. هذا السعي إيش؟ هو طواف وسعى سابقا للعمرة، وهذا
1: للحج.
0: من هذا مسمى هذا قارن. طيب، هذا عرفت أن المفرد ليس عليه شيء، لا ذباح لا صوم لا إطعام. وهذا القارن هل عليه هدي ولا ما عليه هدي؟ خلاف. نعم، خلاف بين العلماء. نعم، وهل يكفيه يعني طواف واحد أو سعي واحد؟ أيضا خلاف. نعم، والخلف في الهدي على من قرن، ولا أرى اللزوم شيئا بينا. نعم، والخلف في السعي وفي الطواف، فقيل سعي وطواف كافي، وقيل بل يلزمه سعيان، وقيل بل يلزمه اثنان من الطواف وكذا سعيان، لأنه للنسكين جمعا فواجب فعلهما مجتمعا. ايش الفرق بين المفرد والقارن؟ المفرد الحج فقط، وهذا القارن ايش؟ بين الحج والعمرة. المفرد هل عليه هدي؟
1: لا.
0: طيب، القارن هل عليه هدي؟
1: خلاف.
0: هل يكفيه سعي واحد وطواف واحد؟ خلاف. او عليه سعيان وطوافان؟
1: خلاف.
0: طيب، من بقي؟
1: المتمتع.
0: طيب، المتمتع هو أن يأتي إلى الميقات ويحرم بعمرة في أشهر الحج، يحرم بعمرة في أشهر الحج، ويؤدي مناسك العمرة. فإذا أدى مناسك العمرة أحل من إحرامه، صار محلا بعد أن يؤدي مناسك العمرة. شوف، هذا القارن هل أحل بعد أن أدى مناسك العمرة؟
1: لا.
0: هذا المتمتع على كل حال يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يأتي مكة ويطوف ويسعى. فإذا طاف وسعى فقد انتهت مناسك العمرة، ويحل من إحرامه، يبقى متلذذا متمتعا، ها يفعل ما يشاء على كل حال، ما يعني مما أحله الله سبحانه وتعالى. هذاك القارن ما ممكن مثلا يتطيب، ما ممكن يكون حالني أي على أي حاجة يفعلها المحرم، أما المتمتع بعد الإحلال يفعل حتى يجامع، ما كذا يتطيب ولا ما يتطيب، يفعل أي شيء يفعله المحل إلا صيد الحرام فقط، يعني الحل له كل شيء إلا صيد الحرام، فإنه حرام على المحلين والمحرمين. طيب إلى متى يبقى متلذذا متمتعا بإحلاله؟ إلى اليوم الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة. فاليوم الثامن عاد يحرم، بماذا يحرم؟ بالحج. من أين يحرم؟ من الحرم، من أي مكان، من مكة، سواء كان من المسجد الحرام، من مسجد الجن، من البطحة، من أي، ولو من منى، من أي مكان من الحرم. وبعد ذلك يتجه إلى منى كما يتجه المفرد والقارن، يبقى بمنى على كل حال، يصلي فيها خمس صلوات التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع الشمس على كل حال يذهب إلى عرفات ويبقى بها ويقف بعرفات بعد الزوال إلى غروب الشمس. انتبهوا عندما يقول إلى غروب الشمس، وقوف إلى غروب الشمس، ما إلى قبل غروب الشمس، إلى غروب الشمس، يعني ما ينصرف أحد من عرفات إلا بعد أن تغرب الشمس، ويذهب إلى المزدلفة ويبيت بها زين، ويصلي الفجر، يصلي المغرب والعشاء جمعا بين عبارة في المزدلفة، كما أنه يصلي الظهر والعصر يعني جمعا في عرفة زين، وبعد طلوع الفجر يصلي الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك يذهب قبل طلوع الشمس إلى منى، وبعد طلوع الشمس عاد يرمي جمعة العقبة، وبعد أن يرمي جمعة العقبة ما يفعل؟ يذبح، لأن عليه ذباحة، عليه هدي، عليه ما عليه هدي؟
1: نعم.
0: عليه هدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم زين. وبعد أن يذبح هديه ماذا يفعل؟ يحلق، لكن الحال يحل من عمرته بإيش؟ بالحلق أو التقصير، والحلق كما عرفتم هو أفضل زين. وبعد ذلك يذهب إلى مكة، يطوف طواف الزيارة، ثم يسعى بين الصفا والمروة وتم حقه. هنا المتمتع، أي الأنواع أفضل؟ التمتع هو الأفضل، وهو الأيسر والأسهل، وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه أصحابه، لو استقبلت بأمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. هذا هو الأفضل وهو أيسر. القارن يبقى بإحرامه، مثلا لو مثلا أحرم بالحج مثلا في شوال، كما يبقى شوال القعدة وعشر أيام ذي الحجة وهو على إحرامه، وكذلك القارن، وهذا كل حال تمتع أسهل وأفضل، أسهل وأيسر وهو الأفضل، والذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان الصحابة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالعمرة متمتعا، ومنهم من قرن، ما كذاك؟ عرفتم الأفضل؟ طيب، هذا التمتع لابد يكون له شروط، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ولو في أول يوم من شوال. الشرط الثاني أن يؤدي عمرته في تلك السنة ويحل من عمرته ويبقى متمتعا متلذذا بالإحلال إلى أن يحرم بالحج، يحرم بالحج أيضا في تلك السنة، وأن لا يرجع إلى أهله بعد العمرة، وأن لا يكون مكيا. شوف، أن يحرم بالحج في أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لو أحرم بالعمرة في اليوم 30 من رمضان وأدى عمرته ثم أحرم بعد ذلك بالحج، هل هو متمتع؟ لماذا؟ لأنه لم يعتمر في أشهر الحج وإنما اعتمر في رمضان. طيب، هنا سؤال، لو أحرم بالعمرة في اليوم 30 من رمضان وجاء إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في أول يوم من شوال، يعني أحرم قبل شوال، أحرم في اليوم 30 من رمضان، وأكمل عمرته متى؟ في شهر شوال. هل يكون متمتع ولا لا؟ مذهب الأكثر لا، ما يكون متمتع، نعم غير متمتع. نعم، ورأي الإمام جابر بن زيد أن يعتبر متمتع. واضحة؟ طيب، وسؤال، لو مثلا خرج مثلا في شهر ذي القعدة واعتمر ثم رجع إلى بلده ثم ذهب إلى الحج وحج، هل يعتبر متمتع؟
1: لا،
0: لأنه رجع إلى أهله. نعم، لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج واعتمر وبقي في مكة ولم يحج في تلك السنة، وإنما حج من وإنما أدى الحج في السنة الثانية، هل يعتبر معتمر؟ لا. طيب زين، هل يعتبر متمتعا؟
1: لا.
0: الإجابة لا. المكي هل عليه هدي؟ مكي
1: لا.
0: لا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هكذاك زين. ومتمتع من الآفاق، شوفها من الآفاق، عليه هدي لازم إهراقه، من لم يجد يصوم ثلاثا قبل أن يعود، والسبعة إذا أما الوطن. طيب، ما الذي يلزم المتمتع؟ يلزمه هدي، ما كذلك؟
1: نعم.
0: إيش الدليل؟ تفضل، إيش الدليل؟
1: نعم،
0: تفضل يا أخوان.
1: نعم،
0: نعم.
1: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة.

0: شديد العقاب.
1: أحسنت، شكرا. هذا يلزمه هدي، فمن لم يجد هدي فعليه أن يصوم كم؟ 10 أيام، 3 أيام في الحج، يوم السابع والثامن والتاسع، أو السادس والسابع والثامن، تم 3. طيب السابع متى يأتي بها؟ إذا رجع. إيش معنى إذا رجع؟ هل إذا وصل بلده أو إذا قفل راجعا إلى بلده؟ خلاف بين العلم. مو فائدة الخلاف، فائدة الخلاف له الصوم في الطريق قبل أن يصل بلده، هل يجزيه الصوم؟ من قال بأن المقصود بالرجوع هو القفول إلى الوطن قال يجزيه، ومن قال بأن المقصود بالرجوع هو وصول الوطن هذا بعد أن يصل قال ما يجزيه. ما كذاك؟ طيب متى يصوم الثلاث؟ اليوم السابع والثامن والتاسع، أو السادس والسابع والثامن. طيب متى يصوم السبع؟ إذا وصل وطنه. نعم. وهل إذا صام في الطريق يجزيه ذلك الصوم ولا لا؟ خلاف بناء على الخلاف في الرجوع، إذا رجعتم هل إذا قفلتم راجعين أو إذا وصلتم إلى أوطانكم؟ خلاف معهم. واضحة؟ طيب انتهى. طيب الوقت انتهى، وقد نناقشكم في الموضوع هذا، لابد على كل حال تفرقون ما بين هذه الأنواع الثلاثة، التمتع والقران وإيش والإفراد، تصور كامل يعني. نعم بارك الله فيكم.
0: آمين.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
0: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
0: آمين.
1: ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
0: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
0: آمين.
1: واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.
0: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
0: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
0: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
2: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. سنن الفطرة.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم وبارك في البر سعيكم، له تعالى الحمد من زاحت حجب الليالي وأشرقت نفوس ساعية للمعالي. ما أجمل ما سنه لنا هذا الدين الحنيف لنعيش حياة طيبة، ومن ذلك ما شرعه من سنن الفطرة، تلك الهدايات الربانية التي تجمع بين جمال الظاهر ونقاء الباطن، وهي خصال وإن بدت يسيرة في ظاهرها إلا أنها عظيمة في آثارها، شرعت لنا لتبقى حياتنا على فطرة سليمة نائية عن التكلف، دانية من الطهر والنظافة والاستقامة والاعتدال. وسنن الفطرة هي تلك الخصال والعادات الصحية ونظافة الشخصية التي جبلت النفوس عليها اقتداء بأنبياء الله عليهم السلام، محققة كمال النظافة وحسن المظهر، وتتعلق بجمال الصورة وطهارة البدن، وتركز على التنظف وإزالة ما يجب وينبغي مما يطول من البدن حفاظا على النظافة. سنن الفطرة تغرس معنى العبودية في التفاصيل الصغيرة، فتستشعر النفوس المؤمنة أن طاعتها لله لا تقتصر على العبادات الكبرى، بل تشمل سائر عاداتها اليومية، فيتجدد الإيمان مع كل التزام، مع استحضار نية القرب في كل فعل وسلوك. سنن الفطرة تربي النفوس على الانضباط والعناية بالنفس، وعلى الذوق الرفيع والنظام وحسن الاهتمام، والاعتياد على النظافة والترتيب، واكتساب سلوك حضاري بما يعكس وعيها ويظهر قيمها ويؤثر في من حولها ويجعلها قدوة حسنة. سنن الفطرة تمنح شعورا بالراحة والرضا، فالنظافة والطهارة وتحسين المظهر من معززات الثقة بالنفس، ومما يخفف التوتر والضيق، ويبعث في النفس طاقة إيجابية تدفع أصحابها نحو العطاء وجميل التفاعل في الحياة. سنن الفطرة ذات فوائد وعوائد بالحفاظ على نظافة البدن والوقاية من كثير من الأمراض والعلل، وهي مسهمة في التوقي من العدوى، هي نظام وقائي متكامل ينسجم مع مقاصد شريعتنا في حفظ النفس. سنن الفطرة لها آثارها الاجتماعية، فهي تعزز القبول بين الناس، فحينما يحرص المرء على حسن مظهره وطيب رائحته وجميل نظافته، فقد سلك مسالك تقوية الروابط وفتح القلوب وإشاعة الاحترام وزيادة الشعور بالتقدير. لك الحمد، لك الحمد، بينت نهج النجاح ويسرت يا رب سبل الفلاح. لك الحمد حمدا يضيء سناه كما نور الأرض ثغر الصباح. فهيا بنا لله ربنا الذي بين لنا من رحمته سنن الفطرة، منظومة متكاملة، إيمانية صحية، تربوية جمالية، تصنع إنسانا سويا يعيش بانسجام واطمئنان أينما كان. روائع
0: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سخاء الروح، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومما رزقناهم ينفقون، بعد أن ذكر الله تعالى جملة من صفات المخبتين من الذين توجل قلوبهم عند ذكره والصبر فيما يصيب المسلم، ثم عن إقامة الصلاة، اختتم سبحانه وتعالى هذه الآية المباركة بصفة عظيمة من صفات المؤمنين فقال ومما رزقناهم ينفقون، ليبين أن الحج هو أعمال تكاملية مترابطة بين الأعمال البدنية والنفسية والروحية، وأن الإيمان الحق لا يقتصر على العبادة البدنية، بل يظهر أثره في البذل والعطاء والإحسان إلى الناس. وفي الحج يتعلم الإنسان البذل الحقيقي، ينفق من ماله ويترك راحته ويبذل وقته وجهده، وربما خدم غيره وقدم المساعدة دون انتظار مقابل، فتتربى نفسه على العطاء ويتحرر من الشح ويشعر بلذة البذل في سبيل الله. فالحاج منذ أن يعزم على الحج وهو ينفق في سفره وإقامته وهديه وتنقلاته، وربما أنفق على غيره من ضعيف أو محتاج أو رفيق سفر، فيدرك أن المال نعمة جعله الله تعالى وسيلة للطاعة لا غاية للتعلق والتكاثر. ولذا يكون الحاج حريصا أن يوسع على نفسه في سفره لتجتمع له جل العبادات من صلاة وصدقة وذكر مع حج وعمرة في أقدس الأماكن وأطهرها. فإن المال هو مال الله، وقد استخلفك الله تعالى عليه، فلتكن يدك ممدودة بالسخاء والعطاء. ولهذا جاء التعبير القرآني بقوله ومما رزقناهم، تذكيرا بأن المال أصله رزق من الله وليس ملكا خاصا للعبد. فإذا أيقن الإنسان أن ما بيده من رزق الله سهل الله تعالى عليه البذل وهان عليه العطاء. أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم ثمار الحج أن يتحول هذا العطاء إلى أسلوب حياة، فيكون الإنسان نافعا لغيره، كريما في عطائه، محبا للخير، قريبا من المحتاجين، ساعيا في قضاء حوائج الناس. وفي الحج يرى المسلم صورا عظيمة من التكافل، فهذا يطعم وذاك يعين، وآخر يفسح الطريق، وغيره يحمل متاع أخيه، وكأن الحج يربي النفوس على أن المؤمن لا يعيش لنفسه فقط، بل يعيش نافعا للعباد. أخي الحاج، احرص أن تجعل جزءا من مالك للنفقة على المحتاجين في الحج، وعلى البذل والعطاء والتسابق في النفقة مع من تكون من أهلك أو إخوانك أو أصحابك في الحج، وليكن هذا الأمر ديدنا لك بعد حجك، فأنفق بعده وتصدق وعن المحتاج، وكن سببا في تفريج كربات الناس. فإن الله تعالى لا يبارك في المال إلا إذا خرج منه حق الله. ولا يكن عطاؤك مقتصرا على المال فقط، بل ابذل من وقتك وخلقك وعلمك وخدمتك، فكم من صدقة تكون بابتسامة أو بكلمة طيبة أو عون لمحتاج. وتذكر دائما أن ما تنفقه لله هو الذي يبقى لك، أما ما تمسكه فإلى زوال، وقد قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فيا رب ارزقنا قلوبا سخية ونفوسا معطاءة، واجعلنا من أهل الجود والإحسان، وبارك لنا فيما رزقتنا، وأعنا على إنفاقه فيما يرضيك.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

الطور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صد

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن

الْوَعْدِ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. كم من إنسان يعرف الحق ولكنه لا يملك قوة الالتزام به، وكم من إنسان يبدأ ثم بعد ذلك يتراجع. الحج ليس مجرد عبادة، بل هو مصنع للإرادة، وهذه الإرادة إنما تكون بالمعرفة أولا ثم بعد ذلك بالعمل. هنالك أناس يعرفون الصلاة ولكنهم للأسف يؤخرونها، يعرفون الحلال ويعرفون الحرام ولكنهم يجتنبون الحلال ويذهبون إلى الحرام. المشكلة إذن ليست في العلم بل في الإرادة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب مكثف على الإرادة. عندما نذهب إلى الحج نستيقظ مبكرا رغم المتاعب والصعاب، ونتحرك رغم الإرهاق، ونلتزم رغم كثرة الزحام. هذا كله تدريب عملي لهذا الإنسان حتى يتحكم في نفسه ويكون بذلك قوي الإرادة. بجانب ذلك في الحج مقاومة للرغبات. عندما يحرم الإنسان ويدخل في النسك فإنه بذلك يمتنع عن بعض المباحات والتي يعبر عنها بمحظورات الإحرام، وفي ذلك رسالة كبيرة لهذا الحاج أنه إذا استطاع أن يترك هذه المباحات لله عز وجل فإن ترك الحرام يكون بذلك أولى وأسهل بعون الله عز وجل. كم من شاب كان مدمنا على عادة سيئة لا يظن أنه يستطيع الخلاص منها، فلما ذهب إلى الحج وتمرن هنالك على قوة الإرادة رجع بعد ذلك وقد تخلص منها بعون الله تبارك وتعالى. إذن الإرادة تصنع المصير، الإرادة تغير العادات، والإرادة أيضا تصنع النجاح، وكذلك أيضا هي تقود إلى الجنة. فإذا علينا أن نعلم علم اليقين بأن قوة الإرادة إنما نكتسبها بملازمة أداء هذه المناسك والانتقال من مكان إلى آخر والتعود على جملة من الأعمال وجملة من الأحوال. لم تكن في بال الواحد منا أن يعتاد عليها، وفي كل ذلك تدريب عملي على قوة الإرادة، هذه الإرادة التي تعود صاحبها الخير وتدفع بهذه النفس من تلك الأحوال البائسة وترتقي بهذه العزيمة، وتؤدي بهذا الإنسان أن يكون في حال أفضل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا بد أن نعلم كذلك بأن تغيير هذه النفس هو أمر شاق عسير، ولكن بدوام المواظبة وبكثرة المجاهدة يستطيع هذا الإنسان أن يغير هذه النفس إلى الأفضل وإلى الأحسن. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذه المعاني الكريمة إنما ننتفع بها ونحن ننتقل بين مشاعر الحج، ونحن نؤدي هذه المناسك حتى نظفر بكل هذه المعاني الراقية الجميلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير وإلى كل صواب وإلى كل هداية، وأن يرزقنا قوة الإرادة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 72 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ووقفنا عند كلمة حفدة، ويذهب إلى الذهن أن المقصود بالحفدة هم أبناء الولد، إلا أن المشهور في لغة العرب خلاف ذلك، ويمكننا أن نقرأ في هذا الشأن ما أورده إمام العربية الأكبر وهو المسلم إليه في هذا الباب، وهو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، حيث قال: الحفد الخفة في العمل والخدمة. قال: حفد الولائد بينهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. وسمعت في شعر محدث: حفدا أقدامها، أي سراعا خفافا. وقد جاء في الأثر أيضا على ما ذكر أو في الدعاء: وإليك نسعى ونحفد، أي نخف في مرضاتك. والاحتفاد السرعة في كل شيء. قال الأعشى: ومحتفد الوقع ذو هبة، أجاد جلاه يد الصيقل. وقول الله عز وجل: بنين وحفده، يعني البنات، وهن خدم الأبوين في البيت. ويقال: الحفدة ولد الولد، وعند العرب الحفدة الخدم. ونجد شيئا من هذا الباب عند الإمام الآخر من أئمة العربية، وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، حيث قال: بنين وحفدة أعوانا وخداما. قال: أي جميل، حفد الولائد بينهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. واحدهم حافد، ومعنى كلامه أن مفرد حفد حافد، خرج مخرج كامل، والجميع أي والجمع، والجميع كمله. فيقال أيضا حافد وحفده، كما يقال كامل وكمله. وخلاصة القول أن المشهور عند العرب أن الحفدة هم الخدم، وهذا المعنى هو الذي اكتفى به أبو عبيدة معمر بن المثنى. وقد ذكر الخليل بن أحمد بأنه عند العرب أن الحفدة هم الخدم. ولعل الآية ترشد إلى هذا المعنى أيضا، لأن القرآن ذكر البنين، والبنين ترد أيضا ويراد بها مطلق الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولعل هذا المعنى مراد في القرآن. ولذلك جاء في الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة إذا أثغروا، والمعنى إذا أفصحوا، بحيث صار الواحد منهم يتكلم كلاما بينا، وغالبا ما يكون ذلك في السابعة. ولذلك جاء في أثر آخر: علموهم الصلاة أو مروهم بالصلاة لسبع. وفي الأثر الآخر: مروهم بالصلاة إذا أثغروا، أي إذا صاروا يتكلمون كلاما ظاهرا بينا، أو إذا أفصحوا، على ما جاء عند الإمام أبي الحواري محمد بن الحواري في جامعه، وهو من الأعلام الكبار في الفقه والأصول والعربية والتفسير. وقد عاش في القرن الثالث الهجري، وقد يكون في النصف الثاني منه، أي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وقد يكون أدرك أول النصف الأول من القرن الرابع الهجري، على ما جاء في كتاب إتحاف الأعيان لفضيلة الشيخ القاضي العلامة سيف بن حمود البطاشي، وهو كتاب مفيد في فائده مفيد في بابه فائدة عظمى. وقد ذكر الإمام أبو الحواري بأن كلمة الأبناء ومثلها كلمة البنين تأتي ويراد بها الأولاد، بحيث يراد بها الذكور والإناث، ولذلك لعل المقصود بقوله وجعل لكم من أزواجكم بنين أي أولادا، فيدخل في ذلك الذكور والإناث. والحفدة على ما اشتهر في لسان العرب على ما ذكر الإمام الخليل بن أحمد، وهو ما اقتصر عليه الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى، هم الخدم، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا، فهي في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ورزقكم من الطيبات جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ بل وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رزق فعل ماض مبني على الفتح. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل رزق ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. من الطيبات من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة الطيبات. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والكثير أن التحريك يكون بالفتح، وعدلوا في هذا الموضع من التحريك بالفتح إلى التحريك، بل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح، فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أن الأئمة نصوا بأنه يجوز الوجهان في هذه الحال، فيجوز أن يكون التحريك بالفتح على ما هو شائع في هذه القراءة القرآنية، ويجوز أن يكون التحريك بالكسر، وقد نص على جواز الأمرين الإمام الأكبر العوتبي في كتابه الإبانة. الطيبات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من الطيبات يجوز أن يكون صفة لمقدر أو لمحذوف، والتقدير رزقكم رزقا من الطيبات. وعلى هذا الجار والمجرور من الطيبات في محل نصب صفة لمقدر، وذلك المقدر نكرة، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من الطيبات أو كان من الطيبات. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل رزق، رزقكم من الطيبات، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل رزق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل رزق، ومن هنا للتبعيض، وقد تكون للبيان، والمعنى رزقكم بعض الطيبات، بحيث يرزق فئة من الناس شيئا من الطيبات أو بعضها، ويرزق آخرين بعضا آخر يكون مختلفا عن الذي رزقه الجماعة الأولى. ولذلك هذا هو الاختلاف أو التنوع في الرزق الذي يجعل الناس محتاجا بعضهم إلى بعض. ولذلك جاء في القرآن الكريم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليكون بعضهم مسخرا لبعض. وقد أخذ الشاعر هذا المعنى فقال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يفهموا خدموا، فتجد الواحد يخدم منهم الآخر من حيث لا يشعر. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. والجملة الفعلية رزقكم من الطيبات في محل رفع، لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون استفهام، وهو هنا غير حقيقي، فهو مجازي، لأنه لا يطلب به جواب، وإنما سيق لغرض من الأغراض التي يساق لها الاستفهام الذي لا يطلب به جواب، وقد يكون الغرض هنا الإنكار. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاء تقدم أنه يجوز أن تكون عاطفة، بحيث تكون الجملة بالباطل يؤمنون معطوفة على جملة استئنافية مقدرة، والتقدير على سبيل التقريب: أيجحدون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وجوز أن تكون الفاء زائدة، وهو المعبر عنه بالصلة عند جماعة من النحاة، كما نجد ذلك وجها من التعبير عند الإمام الخليل بن أحمد، ونجده أيضا في كتاب الإبانة عند الإمام العوتبي. وقد تقدم أن الإمام أبا عبيدة معمر بن المثنى يعبر بالزائد ويجمعه على الزوائد، والمعنيان جائزان، فيجوز في هذه الفاء أن تكون زائدة، والمعنى أنه يؤتى بها للتوكيد، بحيث يكون ذكرها أو يكون من المعنى عند ذكرها ما لا يكون من المعنى عند عدم ذكرها. وعلى هذا يكون التقدير على جهة التقريب للمعنى: أبالباطل يؤمنون. والفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بالباطل جار ومجرور، نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. واليوم ننتقل بعون الله تعالى مع سيدنا صالح عليه السلام وإلى مشهد آخر في سورة المؤمنون. وهذا المشهد، هل هو مع صالح عليه السلام أم مع غيره من الأمم؟ في هذا خلاف بين المفسرين، والذي يعنينا في هذا البرنامج هو أخذ الدروس والعبر بغض النظر هل هذا كان مع صالح عليه السلام أم مع غيره من الأنبياء، فإننا نريد أخذ الدروس والعبر حتى ولو كان هذا الكلام ليس مع قوم صالح عليه السلام، فإن المقصد من هذا هو أخذ العبرة. يقول الله تبارك وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. واضح، وهذا ذكرناه في لقاءات ماضية، أن النبي يرسل في قومه فأرسلنا فيهم رسولا منهم. ماذا كان رد قوم هذا النبي الكريم؟ قال: الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. إذن هذا رد الملأ، وقلنا الملأ هم الذين يملؤون أيدي أتباعهم من العطاء والنوال. لماذا؟ ليبقوا أتباعا لهم، لأن في هذا مصلحة لهم. أو الملأ الذين يملؤون العين لهيئتهم وما هم فيه من الخدم والحشم والمال والجاه، فلذلك يسمون ملأ. طيب، هؤلاء الملأ ما كانوا على الإيمان. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. إذن هؤلاء كانوا مترفين، والترف أيها الإخوة ذكره الله عز وجل في مواضع مختلفة من كتابه الكريم. فكيف كانت نظرة القرآن الكريم إلى الترف؟ يقول الله تعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وفي سورة سبأ: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. في سورة الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. في سورة المؤمنون: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. وفي سورة الأنبياء: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وفي سورة المؤمنون أيضا: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. في سورة الواقعة: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إذن هذه تقريبا ثمانية مواضع ذكر فيها الله عز وجل الترف. وسنجد ونخلص من هذا الأمر أن الترف مرتبط بالفسق، ومرتبط بالضلال الذي هو ضد الهداية. وهذا الترف مرتبط بالظلم والسكوت عن الفساد في الأرض، وهذا الترف مرتبط أيضا بمواجهة الدعوة والإصلاح. وسنجد أن الترف أيضا له علاقة باستحقاق عذاب الله عز وجل لعدم الاتعاظ بما يصيب القوم الظالمين. ونجد أيضا أن الترف يعني في هذا المشهد في في في آيات القرآن الكريم أمر جماعي وليس أمر فردي. يعني مثلا نقول الله تعالى يقول أترفتم، أترفوا، مترفوها، مترفيها، أترفناهم، مترفين، ما يدل على أن الأمر أمر اجتماعي، أمر جماعي، لأن هؤلاء لهم مصلحة معينة. ولذلك على العبد المؤمن أن يخشى أن يكون من أولئك المترفين. وهذا أيضا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. أيها الإخوة والأخوات، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسخ. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سخاء الروح. ومع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومما رزقناهم ينفقون، بعد أن ذكر الله تعالى جملة من صفات المخبتين من الذين توجل قلوبهم عند ذكره والصبر فيما يصيب المسلم ثم عن إقامة الصلاة، اختتم سبحانه وتعالى هذه الآية المباركة بصفة عظيمة من صفات المؤمنين فقال ومما رزقناهم ينفقون، ليبين أن الحج هو أعمال تكاملية مترابطة بين الأعمال البدنية والنفسية والروحية، وأن الإيمان الحق لا يقتصر على العبادة البدنية بل يظهر أثره في البذل والعطاء والإحسان إلى الناس. وفي الحج يتعلم الإنسان البذل الحقيقي، ينفق من ماله ويترك راحته ويبذل وقته وجهده وربما خدم غيره وقدم المساعدة دون انتظار مقابل، فتتربى نفسه على العطاء ويتحرر من الشح ويشعر بلذة البذل في سبيل الله. فالحاج منذ أن يعزم على الحج وهو ينفق في سفره وإقامته وهديه وتنقلاته، وربما أنفق على غيره من ضعيف أو محتاج أو رفيق سفر، فيدرك أن المال نعمة جعله الله تعالى وسيلة للطاعة لا غاية للتعلق والتكاثر. ولذا يكون الحاج حريصا أن يوسع على نفسه في سفره لتجتمع له جل العبادات من صلاة وصدقة وذكر مع حج وعمرة في أقدس الأماكن وأطهرها. فإن المال هو مال الله وقد استخلفك الله تعالى عليه، فلتكن يدك ممدودة بالسخاء والعطاء. ولهذا جاء التعبير القرآني بقوله ومما رزقناهم، تذكيرا بأن المال أصله رزق من الله وليس ملكا خاصا للعبد. فإذا أيقن الإنسان أن ما بيده من رزق الله سهل الله تعالى عليه البذل وهان عليه العطاء. أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم ثمار الحج أن يتحول هذا العطاء إلى أسلوب حياة، فيكون الإنسان نافعا لغيره، كريما في عطائه، محبا للخير، قريبا من المحتاجين، ساعيا في قضاء حوائج الناس. وفي الحج يرى المسلم صورا عظيمة من التكافل، فهذا يطعم وذاك يعين وآخر يفسح الطريق وغيره يحمل متاع أخيه، وكأن الحج يربي النفوس على أن المؤمن لا يعيش لنفسه فقط، بل يعيش نافعا للعباد. أخي الحاج، احرص أن تجعل جزءا من مالك للنفقة على المحتاجين في الحج، وعلى البذل والعطاء والتسابق في النفقة مع من تكون من أهلك أو إخوانك أو أصحابك في الحج، وليكن هذا الأمر ديددا لك بعد حجك، فأنفق بعده وتصدق وعن المحتاج، وكن سببا في تفريج كربات الناس، فإن الله تعالى لا يبارك في المال إلا إذا خرج منه حق الله. ولا يكن عطاؤك مقتصرا على المال فقط، بل ابذل من وقتك وخلقك وعلمك وخدمتك، فكم من صدقة تكون بابتسامة أو بكلمة طيبة أو عون لمحتاج. وتذكر دائما أن ما تنفقه لله هو الذي يبقى لك، أما ما تمسكه فإلى زوال. وقد قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فيا رب ارزقنا قلوبا سخية ونفوسا معطاءة، واجعلنا من أهل الجود والإحسان، وبارك لنا فيما رزقتنا، وأعنا على إنفاقه فيما يرضيك.
3: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا متواصلا أعزائي المستمعين في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. وقد شرعنا بفضل الله سبحانه وتعالى مذ حلقات في أمر هو أن الإسلام أوجد بيئة اجتماعية متجانسة، لأن وجود البيئة الاجتماعية المتجانسة شرط أول لرواج الاقتصاد. فالبيئة التي يسودها الاختلاف والنزاع، البيئة التي تسودها الحروب، هذه ليست بيئة اقتصادية، لأن أول ما يجعل الاقتصاد ينتعش هو سكون البيئة الاجتماعية. ومن هنا أوجد الإسلام بفضل تعاليم الله سبحانه وتعالى بيئة اجتماعية متجانسة. كان من أعظم المشكلات التي ابتلي بها الناس يوم نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان الناس متناحرين مختلفين، وكانت الأجناس بينهم تتباين، وتباين الأجناس والأعراق هو سبب مؤد بالناس إن كان النظر إليه هو على أنه الأساس الأول، فهذا كله يؤدي بالناس إلى التباين والاختلاف، مما يورثهم بعد ذلك الحروب والنزاعات. لذا أوجد الإسلام كما قلنا تجانسا بين الناس. ومن التجانس الذي أوجده الإسلام بين الناس هو التجانس بين بني البشر كلهم من حيث الرق والحرية. فالله تعالى خلق العباد كلهم، إلا أنه ابتلي بعض الناس بالرق وبأن يملكهم بشر مثلهم، وهذا الحال حقيقة ماثلة في كل المجتمعات. وهذه المجتمعات التي فيها هذه الحقيقة، قلنا إن الإسلام ما كان يمكنه وليس من المنطق الآن لدى كل مشرع أن يلغي مثل هذه الظاهرة إلغاء بضغطة زر واحدة، لأنها متأصلة في الأعماق، كما أن لها عند إلغائها مرة واحدة آثارا سيئة وسلبية تلحق بالمالكين، كما أنها قد تلحق بهذه الطبقة المستضعفة، طبقة الرقيق والمملوكين. لذا جاء كما قلنا من قبل تصور الإسلام لها جامعا شاملا. قلنا إنه اتخذت شريعة الله تعالى على حسب ما نستقرئ من آيات الكتاب العزيز ثلاث طرق لأجل القضاء على هذه الظاهرة، ولأجل أن يكون المجتمع متجانسا. أولها أن الشريعة أصلحت الفكرة، خاطبت الناس كلهم بالعبودية لله تعالى، فلا عبودية لغير الله، أن الناس كلهم مكرمون لأنهم من بني آدم، والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، والحر والعبد كلهم من بني آدم، فهم مكرمون عند الله تعالى. ثم إنها جعلت ميزان التفاضل التقوى، بل إنها قد فضلت المملوك على غير المملوك إن كان أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى، هذا بيناه من قبل بفضل الله. ثم إن الشريعة في المرحلة الثانية في برنامجها الإصلاحي هذا جعلت أسباب الرق التي تزداد بها هذه الطبقة ويزداد بها الداخلون في هذه الإشكالية، ضيقتها، بل إن الشريعة غيضت كل منابع الرق فجففتها، ولم تترك هذه المنابع تزيد هذه الطبقة، وإن كان المصدر لا يأتي بهذه الطبقة، فمعنى ذلك أنه لن يبقى معنا إلا التعامل مع الطبقة أو الشريحة الموجودة. قلنا في هذا الخصوص الإسلام حرم كل الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الرق وأوصد أبوابها، ومن ذلك أنه حرم القرصنة والخطف، والشريعة أيضا حرمت استرقاق الناس لمجرد أنهم معسرون غير قادرين على أداء ما عليهم من ديون، كما أن الشريعة أيضا في هذا الجانب نحن ذكرنا أربعة أسباب واليوم نكملها بإذن الله تعالى. إن جئنا إلى جانب الحروب مثلا، من مصادر الرق كما هو معلوم الحروب، والحروب يبتلى بها الناس في كل زمان ومكان، لأن أصلها قائم على حب، في أحيان قد يكون قائما على حب أن يزداد الإنسان في أماكن سيطرته، في ثرواته، فيحمله هذا الحب على الاعتداء على الآخرين، ومن هنا تنشأ الحروب. وقد تكون الحروب ناشئة من عداوات وسوء تفاهم بين الناس، فتحمل النفس الأمارة بالسوء على أن يبغي الإنسان على غيره. وقد تكون الحروب دفاعا عن النفس، هذه صور ثلاث للحروب هي التي تحمل الناس على أن يذهبوا إلى الحروب. المعلوم عند المجتمعات كلها في زمان نزول الوحي أن المنتصر في الحرب يستولي على كل ما عند الآخر، وأنه يسترق من يجدهم من الأحياء من الرجال أو من النساء يجعلهم عبيدا له، وأنه يتملك أموالهم. هذا عرف عند المجتمعات كلها في ذلك الزمان. جاءت الشريعة وهي أمام هذا العرف وأمام هذه الأسباب التي تدعو الناس إلى الحروب وإلى الاعتداء على الآخرين. أولا نجد الشريعة حرمت كل الأسباب التي ليس فيها حق للإنسان في أن يعتدي على الآخرين، فلا يجوز لإنسان أن يستولي على خيرات الآخرين وحقوقهم. فالقليل من أموال الناس يورث النار، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا هذه كلها محرمة، وسينتهي شطر كبير من أسباب الحروب. إذا سينتهي أو ستنتهي شريحة كبيرة كان من الممكن أن تصير للعبودية والرق، لأن الإسلام حرم هذا الجانب. كما أن أيضا أسباب الغطرسة والهيمنة والكبر والغرور عند بعض الناس الذين تحملهم نفوسهم الأمارة بالسوء على أن يعتدوا على الآخرين تكبرا وتجبرا، الشريعة عالجت هذا الأمر وحرمت الكبر وحرمت الاعتداء على الآخرين، وجعلت ذلك يسمى بغيا وحرمت هذا الأمر. في الأمر الثالث والسبب الثالث، ونحن نأتي بها هنا إجمالا، في السبب الثالث أن الحروب قد تكون بسبب أن الإنسان يدافع عن نفسه، وهذا أمر مسوغ شرعا بل هو واجب. فالشريعة تقول المقتول دون ماله شهيد، والمقتول دون عرضه شهيد، ولا يمكن أن تجيز الشريعة بحال من الأحوال أن يرضخ الإنسان للظلم وأن يرضخ لاعتداء الآخرين. بل حماية الأوطان والذود عنها هو من أساسيات الواجبات في نظر شريعة الإسلام، لأنه لا يمكن، هذا ما يعرف في اصطلاح الفقهاء بجهاد الدفع، هنالك جهاد الطلب وهذا جهاد الدفع. على كل، في هذه الحروب حينما يكون هنالك بين الناس مثل هذه الحروب، نقول إن الشريعة الإسلامية في نظرتها ما جاءت بالعرف السابق. نعم كان الحال في أول الأمر أن الناس يسترقون الآخرين لأن هذا هو الذي درج الناس عليه أجمعون، الشريعة ضيقته كما بينت من قبل، كما أنها ضيقت هذا الجانب أصلا. فالله سبحانه وتعالى حينما يذكر الأسرى في القرآن الكريم فإننا لا نجد ذكرا للأسرى بمعنى العبودية، بل الآيات في الكتاب العزيز كلها تسميهم أسرى، تدعو إلى الإحسان إليهم وأن ذلك من علامات الإخلاص، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. فهؤلاء أسرى ولم تسميهم عبيدا ولم تسميهم رقيقا، ولا أعلم أن هناك شيئا في آيات الكتاب العزيز تسمي هؤلاء رقيقا. مع أنهم أسرى. الأمر الثاني، ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد حصر الحال في هؤلاء في أمرين، فقال سبحانه وتعالى: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء. فإما منن، أي إما أن تمن عليهم بالحرية، وإما أن يفتدوا. وحصرت الأمر في هذين، إما المن وإما الفداء. ولذلك فبعض أهل العلم يقولون إنه لا يوجد للاسترقاق في هذه الأيام، ونحن نقول إنه قد يكون معاملة بالمثل في ذلك الزمان. لكن بما أن الأمر ليس بواجب، والشريعة تقول إما أن يكون هنالك من وإما أن يكون هنالك فدية من هؤلاء، فنحن لن نرجع بدين الله تعالى الإسلام للوراء. الشريعة أسالت أودية من الأحكام تحرر هذه الطبقة وتدعو إلى حرية كل الناس، فلماذا نرجع بفهمنا إلى هذا المنطق الذي حاربته الشريعة؟ إذن نقول بما أن المواثيق الدولية الآن على هذا، والاسترقاق ذاته في أسر الحرب ليس واجبا شرعيا، بل نقول إنه ليس مشروعا رأسا، فإننا لن نرجع بفقهنا إلى الوراء، ونقول إن الأسرى وإن كانوا في زماننا هذا يطعمون ويعطون حقوقهم كاملة ولا يسترقون، لأنه لا يمكننا بحال بعد أن ننظر إلى آيات الكتاب العزيز وكيف أعلت من شأن الإنسان، لا يمكننا أن نردها وأن نجعلها أقل مما عليه الناس الآن من تحرير للناس. هذه خطوة خير، والشريعة كلها تؤدي إلى هذا الخير، فأن يكون الأمر مباحا لا يمكننا بسبب هذه الإباحة أن نقول إنه أمر مشروع أو واجب، بل نقول إنه لا يجوز في زماننا هذا الاسترقاق، وإن كان نتاج حرب، للفهم الذي ذكرته ولما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى من أحكام شرعية تعالج هذه القضية الأساسية المحورية. إذن هذا سبب من الأسباب التي تدعو إلى زيادة شريحة الرقيق، وتبين بجلاء أن الشريعة أوصدت هذا السبب أيضا، إما بأنها أوصدت باب الحرب وأنها ما جعلت للناس أسبابا للحرب إلا أسبابا ضيقة، والأمر الثاني إن حصلت حرب مشروعة فإنها لا تشرع أن يكون هنالك استرقاق للأسرى، بل إن الشريعة في آيات الكتاب العزيز الكثير تسميهم أسرى تدعو إلى أن يكون حال المؤمنين معهم إما منا بعد وإما فداء، جعلت الأجر الكريم والعظيم لمن يطعم هؤلاء الأسرى ويحسن إليهم كما ذكرنا من الأدلة الشرعية في الكتاب العزيز من قبل. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الجانب، بجانب الحرب والنظرة إليه، وهل هنالك أسرى أو رقيق نتاج الحرب. وسنبين بإذن الله تعالى ما بقي إخوان المستمعين والمستمعات في لقاء آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم ذكر ومنافع. كم من إنسان يعرف الحق ولكنه لا يملك قوة الالتزام به، وكم من إنسان يبدأ ثم بعد ذلك يتراجع. الحج ليس مجرد عبادة، بل هو مصنع للإرادة، وهذه الإرادة إنما تكون بالمعرفة أولا ثم بعد ذلك بالعمل. هنالك أناس يعرفون الصلاة ولكنهم للأسف يؤخرونها، يعرفون الحلال ويعرفون الحرام ولكنهم يجتنبون الحلال ويذهبون إلى الحرام. المشكلة إذن ليست في العلم بل في الإرادة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب مكثف على الإرادة. عندما نذهب إلى الحج نستيقظ مبكرا رغم المتاعب والصعاب، ونتحرك رغم الإرهاق، ونلتزم رغم كثرة الزحام. هذا كله تدريب عملي لهذا الإنسان حتى يتحكم في نفسه ويكون بذلك قوية الإرادة. بجانب ذلك في الحج مقاومة للرغبات. عندما يحرم الإنسان ويدخل في النسك فإنه بذلك يمتنع عن بعض المباحات والتي يعبر عنها بمحظورات الإحرام، وفي ذلك رسالة كبيرة لهذا الحاج أنه إذا استطاع أن يترك هذه المباحات لله عز وجل فإن ترك الحرام يكون بذلك أولى وأسهل بعون الله عز وجل. كم من شاب كان مدمنا على عادة سيئة لا يظن أنه يستطيع الخلاص منها، فلما ذهب إلى الحج وتمرن هنالك على قوة الإرادة رجع بعد ذلك وقد تخلص منها بعون الله تبارك وتعالى. إذن الإرادة تصنع المصير، الإرادة تغير العادات، والإرادة أيضا تصنع النجاح، وكذلك أيضا هي تقود إلى الجنة. فإذا علينا أن نعلم علم اليقين بأن قوة الإرادة إنما نكتسبها بملازمة أداء هذه المناسك والانتقال من مكان إلى آخر والتعود على جملة من الأعمال وجملة من الأحوال. لم تكن في بال الواحد منا أن يعتاد عليها، وفي كل ذلك تدريب عملي على قوة الإرادة، هذه الإرادة التي تعود صاحبها الخير وتدفع بهذه النفس من تلك الأحوال البائسة وترتقي بهذه العزيمة، وتؤدي بهذا الإنسان أن يكون في حال أفضل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا بد أن نعلم كذلك بأن تغيير هذه النفس هو أمر شاق عسير، ولكن بدوام المواظبة وبكثرة المجاهدة يستطيع هذا الإنسان أن يغير هذه النفس إلى الأفضل وإلى الأحسن. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذه المعاني الكريمة إنما ننتفع بها ونحن ننتقل بين مشاعر الحج ونحن نؤدي هذه المناسك حتى نظفر بكل هذه المعاني الراقية الجميلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير وإلى كل صواب وإلى كل هداية، وأن يرزقنا قوة الإرادة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونصل بذلك إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هيهات هيهات لما توعدون.

ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

0: يشكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا نزال موصولين ومتواصلين مع الآية التي تحمل الرقم 11 من آيات سورة البقرة بعد 100 بإذن الله تعالى.
6: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية مجددا لنتدبر ما تبقى فيها؟
4: أتلوها وإن كنت قد تلوتها في حلقات سابقة فأتلوها مجددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أول سؤال تبدأ به يا داود ما هو؟
2: الإعراب يا أستاذنا.
1: إعراب ماذا يا أحمد؟
3: إعراب الجزء المتبقي من هذه الآية، وهو قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: اقتراحكما حسن جدا. قل الخطاب لمن؟
2: لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: فقل نقول عنه
3: فعل أمر
1: مبني على
2: السكون،
1: على السكون، لأنه فعل صحيح ولم يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الفاعلة. قل هاتوا، أين فاعل قل؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
1: قل هاتوا، ويمكن أن يكون هذا الخطاب لكل من يتوجه له الخطاب من المسلمين ومن دعاة الدين. قل هاتوا برهانكم. هاتوا،
3: هاتوا أيضا فعل أمر.
1: قال بعض العلماء هاتوا فعل أمر لأنه اتصل به الضمير، وهذا هو المشهور عندهم. وبعضهم يقول هو اسم فعل ويرده اتصال الضمير به، لأن أسماء الأفعال لا تتصل بها الضمائر البارزة. قل هاتوا، إذن إذا كان فعل أمر فالماضي منه
2: هاتا يا أستاذنا،
1: والمضارع يهاتي.
2: يهاتي؟
1: نعم. ومنهم من يقول الهاء بدل الهمزة، أصله آتوا أي أعطوا.
3: فأيهما الأصح يا أستاذنا؟
1: الأشهر والأصح أن هاتوا فعل أمر غير متصرف تصرفا تاما، فهو فعل أمر لأن الواو اتصل به أي الضمير، وأسماء الأفعال لا تتصل الضمائر بها. ويمكن أن يكون الفعل هذا مقصورا على صيغة واحدة، أي على صيغة الأمر. قل هاتوا برهانكم.
3: فماذا نقول عن الواو يا أستاذنا؟
1: أليست فاعلا لهات وهو فعل أمر؟ تقول هاتي يا فلان، وتقول للمؤنثة هاتي ما عندك، وتقول للجماعة
2: هاتوا ما عندكم،
1: وهكذا. فالواو فاعل الفعل، فاعل لفعل الأمر. برهان
2: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
1: وبرهان مضاف
3: والكاف مضاف إليه،
1: والميم علامة للجمع. إن كنتم، إن
2: حرف شرط جازم يا أستاذنا،
1: ولكنه هنا جزم الجملة التي بعده، فهي في موضع جزم برمتها. إن كنتم كان
3: فعل ماض ناسخ.
1: أين اسم كان؟
3: التاء
2: يا أستاذنا،
1: والميم علامة للجمع. أين خبر كان؟
3: صادقين،
1: فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، إذ هو جمع مذكر سالم. إن كنتم صادقين، كنتم صادقين كما قلنا هو فعل الشرط، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله، أي إن كنتم صادقين
3: فهاتوا برهانكم،
1: فهذا الجواب محذوف بدليل ما قبله عليه، وإنما قدم ما يدل على الجواب اهتماما به وتبكيتا لهم إن كنتم صادقين.
2: ولكن يا أستاذنا، ما فائدة المجيء بإن؟
1: فائدة المجيء بإن هنا لندرة وقوع صدقهم أو استحالته، وخصوصا في هذا الموضع، فإن يليها ما هو مستحيل الوقوع كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ويليها ما هو نادر الوقوع كصدق هؤلاء إن كنتم صادقين فهاتوا. وقد يليها أيضا مجرد فعل الشرط بصرف النظر عن ندرة الوقوع أو استحالته أو غير ذلك.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: في قوله تعالى تلك أمانيهم،
1: تعود إلى سؤال آخر في هذه الجملة؟
3: نعم يا أستاذنا.
1: ماذا تريد أن تقول؟
3: أسألك يا أستاذنا عن هذا الجمع أمانيهم، لقد فسرت في الحلقة الماضية أنها كانت أمنية واحدة، فلماذا جمعت هنا؟
1: هي قولة واحدة صدرت منهم من قائليهم، ولكنها جمعت إما باعتبار أن أمنية اليهود غير أمنية النصارى، وأمنية النصارى غير أمنية اليهود، باعتبار أن كلا الفريقين يريد الجنة لنفسه لا لغيره، فهما أمنيتان، ف فيكون الجمع موضوعا موضع التثنية، هذا وجه.
2: والوجه الآخر يا أستاذنا ما هو؟
1: الوجه الآخر أن الأماني تعددت من كل فرد من أفرادهم، فهي باعتبار أفرادهم أمان وليست أمنية واحدة.
3: وهل هناك وجه آخر يا أستاذنا؟
1: تقصد لجمع الأماني أي جمع أمنية؟
3: نعم
1: نعم، يمكن أن تكون الإشارة عائدة إلى كل ما تقدم، بدءا من قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ومن قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهي أمان كثيرة تمنوا للمسلمين أن لا ينزل عليهم من خير من الله، وهم أيضا يتمنون أن لا يدخل المسلمون الجنة، فهي أمان متعددة، يمكن أن تكون تلك هذه الإشارة عائدة إلى كل ما تقدم. وإذا أرجعناها إلى هذه القولة أو هذه المقولة فحسب، فتكون الأماني باعتبار أمان الأفراد، أي كل فرد منهم يتمنى ذلك.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما نوع الأمر هنا في قوله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم؟
1: قل أمر جازم لكل من وجه إليه، فإذا كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمور أن يطالبهم بالبرهان تبكيتا لهم وإظهارا لباطلهم، وإن كان موجها إلى كل داعية من دعاة الإسلام فيكون كذلك أيضا، هو أمر جازم فهو يقتضي الوجوب.
3: فهل لا تخبرنا عن البرهان وأصل اشتقاقه يا أستاذنا؟
1: جميل جدا. البرهان إما أن يكون مأخوذا من القطع الذي هو البره.
2: القطع هو الذي هو البره؟
1: نعم، البره القطع، فتكون الألف والنون زائدتين، برهت الشيء أي
3: قطعته.
1: جميل. وإما أن يكون البرهان مأخوذا من البرهنة.
2: البرهنة؟
1: نعم.
2: وما المراد بالبرهنة يا أستاذنا؟
1: البيان الواضح الساطع، ولذلك أطلق البرهان على الحجة والدليل، فالمقصود هنا: هاتوا برهانكم، أي حجتكم القاطعة وبيانكم الذي لا بيان مثله، هاتوا برهانكم على مقولتكم هذه إن كنتم صادقين.
3: فما جمع البرهان يا أستاذنا؟
1: جمعه براهين.
2: جمعه براهين؟
1: نعم، كسلطان وسلاطين، فالبرهان يجمع على براهين.
2: وما الفرق يا أستاذنا بين البرهان والحجة والدليل؟
1: هي ألفاظ مترادفة، كل منها تؤدي معنى الدليل القاطع. ألفاظ مترادفة، كل واحد منها يؤدي معنى الدليل القاطع. ويقول المناطقة: البرهان قياس مركب من قضايا يقينية، ولا شك أنه الحجة والدليل.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: ماذا يقصد بقوله تعالى: إن كنتم صادقين؟
1: يقصد من ذلك: إن كنتم صادقين في مقولتكم هذه فأتوا بدليل واضح قاطع من كتاب عن الله سبحانه وتعالى أو من قول نبي من أنبيائكم، لأن العقول لا مدخل لها في هذا الشأن، ذلك يحصل بالسماع، ولن يأتوا أيضا بحجة قاطعة، فالمقصود من ذلك أن أمانيهم تلك أمان كاذبة، وأن مقولتهم لا دليل عليها.
2: وما المغزى يا أستاذنا من ختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: إن كنتم صادقين؟
1: المغزى من ذلك بيان حالهم أنهم ليسوا على صدق أبدا فيما يدعونه، وأنهم كاذبون في تلك المقالة وغيرها، لأن كلمة صادقين هنا لم يذكر متعلقه، فلم يقل إن كنتم صادقين في ذلك، بل كأنه سلب الصدق عنهم تماما، كما سلبه عن المشركين في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
2: وما معنى الصدق يا أستاذنا؟
1: الصدق هو الخبر المطابق لما في الواقع، فإذا أخبر الإنسان بشيء مطابق لما هو في الواقع فقد صدق، وإن أخبر بشيء مخالف لما هو في الواقع فقد كذب. فالصدق إخبارك بالشيء مطابقا للواقع، والكذب ضده.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: وبانتهاء وقتنا لهذا اليوم ننهي حديثنا عن هذه الآية، لنتوجه إلى الآية التي تليها غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
6: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي،

إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل

يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك

وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم

بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

وأقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سخاء الروح، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومما رزقناهم ينفقون، بعد أن ذكر الله تعالى جملة من صفات المخبتين من الذين توجل قلوبهم عند ذكره والصبر فيما يصيب المسلم، ثم عن إقامة الصلاة، اختتم سبحانه وتعالى هذه الآية المباركة بصفة عظيمة من صفات المؤمنين فقال ومما رزقناهم ينفقون، ليبين أن الحج هو أعمال تكاملية مترابطة بين الأعمال البدنية والنفسية والروحية، وأن الإيمان الحق لا يقتصر على العبادة البدنية بل يظهر أثره في البذل والعطاء والإحسان إلى الناس. وفي الحج يتعلم الإنسان البذل الحقيقي، ينفق من ماله ويترك راحته ويبذل وقته وجهده، وربما خدم غيره وقدم المساعدة دون انتظار مقابل، فتتربى نفسه على العطاء ويتحرر من الشح ويشعر بلذة البذل في سبيل الله. فالحاج منذ أن يعزم على الحج وهو ينفق في سفره وإقامته وهديه وتنقلاته، وربما أنفق على غيره من ضعيف أو محتاج أو رفيق سفر، فيدرك أن المال نعمة جعله الله تعالى وسيلة للطاعة لا غاية للتعلق والتكاثر. ولذا يكون الحاج حريصا أن يوسع على نفسه في سفره لتجتمع له جل العبادات من صلاة وصدقة وذكر مع حج وعمرة في أقدس الأماكن وأطهرها. فإن المال هو مال الله، وقد استخلفك الله تعالى عليه، فلتكن يدك ممدودة بالسخاء والعطاء. ولهذا جاء التعبير القرآني بقوله ومما رزقناهم، تذكيرا بأن المال أصله رزق من الله وليس ملكا خاصا للعبد. فإذا أيقن الإنسان أن ما بيده من رزق الله سهل الله تعالى عليه البذل وهان عليه العطاء. أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم ثمار الحج أن يتحول هذا العطاء إلى أسلوب حياة، فيكون الإنسان نافعا لغيره، كريما في عطائه، محبا للخير، قريبا من المحتاجين، ساعيا في قضاء حوائج الناس. وفي الحج يرى المسلم صورا عظيمة من التكافل، فهذا يطعم وذاك يعين، وآخر يفسح الطريق، وغيره يحمل متاع أخيه، وكأن الحج يربي النفوس على أن المؤمن لا يعيش لنفسه فقط بل يعيش نافعا للعباد. أخي الحاج، احرص أن تجعل جزءا من مالك للنفقة على المحتاجين في الحج، وعلى البذل والعطاء والتسابق في النفقة مع من تكون من أهلك أو إخوانك أو أصحابك في الحج، وليكن هذا الأمر ديدنا لك بعد حجك، فأنفق بعده وتصدق وعن المحتاج، وكن سببا في تفريج كربات الناس، فإن الله تعالى لا يبارك في المال إلا إذا خرج منه حق الله. ولا يكن عطاؤك مقتصرا على المال فقط، بل ابذل من وقتك وخلقك وعلمك وخدمتك، فكم من صدقة تكون بابتسامة أو بكلمة طيبة أو عون لمحتاج. وتذكر دائما أن ما تنفقه لله هو الذي يبقى لك، أما ما تمسكه فإلى زوال. وقد قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فيا رب ارزقنا قلوبا سخية ونفوسا معطاءة، واجعلنا من أهل الجود والإحسان، وبارك لنا فيما رزقتنا، وأعنا على إنفاقه فيما يرضيك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: سنن الفطرة.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم وبارك في البر سعيكم، له تعالى الحمد من زاحت حجب الليالي وأشرقت نفوس ساعية للمعالي. ما أجمل ما سنه لنا هذا الدين الحنيف لنعيش حياة طيبة، ومن ذلك ما شرعه من سنن الفطرة، تلك الهدايات الربانية التي تجمع بين جمال الظاهر ونقاء الباطن، وهي خصال وإن بدت يسيرة في ظاهرها إلا أنها عظيمة في آثارها، شرعت لنا لتبقى حياتنا على فطرة سليمة نائية عن التكلف، دانية من الطهر والنظافة والاستقامة والاعتدال. وسنن الفطرة هي تلك الخصال والعادات الصحية ونظافة الشخصية التي جبلت النفوس عليها اقتداء بأنبياء الله عليهم السلام، محققة كمال النظافة وحسن المظهر، وتتعلق بجمال الصورة وطهارة البدن، وتركز على التنظف وإزالة ما يجب وينبغي مما يطول من البدن حفاظا على النظافة. سنن الفطرة تغرس معنى العبودية في التفاصيل الصغيرة، فتستشعر النفوس المؤمنة أن طاعتها لله لا تقتصر على العبادات الكبرى، بل تشمل سائر عاداتها اليومية، فيتجدد الإيمان مع كل التزام، مع استحضار نية القرب في كل فعل وسلوك. سنن الفطرة تربي النفوس على الانضباط والعناية بالنفس، وعلى الذوق الرفيع والنظام وحسن الاهتمام، والاعتياد على النظافة والترتيب، واكتساب سلوك حضاري بما يعكس وعيها ويظهر قيمها ويؤثر في من حولها ويجعلها قدوة حسنة. سنن الفطرة تمنح شعورا بالراحة والرضا، فالنظافة والطهارة وتحسين المظهر من معززات الثقة بالنفس، ومما يخفف التوتر والضيق، ويبعث في النفس طاقة إيجابية تدفع أصحابها نحو العطاء وجميل التفاعل في الحياة. سنن الفطرة ذات فوائد وعوائد، بالحفاظ على نظافة البدن والوقاية من كثير من الأمراض والعلل، وهي مسهمة في التوقي من العدوى، هي نظام وقائي متكامل ينسجم مع مقاصد شريعتنا في حفظ النفس. سنن الفطرة لها آثارها الاجتماعية، فهي تعزز القبول بين الناس، فحينما يحرص المرء على حسن مظهره وطيب رائحته وجميل نظافته، فقد سلك مسالك تقوية الروابط وفتح القلوب وإشاعة الاحترام وزيادة الشعور بالتقدير. لك الحمد، لك الحمد، بينت نهج النجاح ويسرت يا رب سبل الفلاح. لك الحمد حمدا يضيء سناه كما نور الأرض ثغر الصباح. فهيا بنا لله ربنا الذي بين لنا من رحمته سنن الفطرة، منظومة متكاملة إيمانية صحية تربوية جمالية، تصنع إنسانا سويا يعيش بانسجام واطمئنان أينما كان. روائع
0: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله

يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم

سكره سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون

وينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير.

مضعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن

0: بأسكم
1: كذلك
0: يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين

الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.

أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

0: حصيرا. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: نفحات قرآنية بأصوات روحانية في إذاعة القرآن الكريم تأتيكم على مدار الساعة من سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة الصحارى الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول إنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. من العناوين وإلى التفاصيل، شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي استضافته جمهورية بنما، وجاء تحت شعار المناطق الحرة في نموذج التشغيل العالمي الجديد التحديات والفرص. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا على حضور سلطنة عمان المتنامي في قطاع المناطق الاقتصادية والحرة، واستعراضا للفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وما تتمتع به من بنية أساسية متطورة وحوافز تنافسية وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. ترأس الوفد العماني معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وشاركت غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة في أعمال المعرض الدولي 22 للامتياز التجاري في العاصمة الهندية نيودلهي، وذلك بهدف دعم وتمكين العلامات التجارية العمانية للتوسع بنظام الامتياز التجاري في جمهورية الهند والأسواق المجاورة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين والمشغلين والشركاء المحتملين، إلى جانب تعزيز توجه القطاع الخاص العماني نحو الأسواق العالمية. حققت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إيرادات تجاوزت 296 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الجاري. وأوضحت الشركة أنها نجحت في تعويض انخفاض أسعار خام عمان المحقق بـ 16% من خلال ارتفاع مبيعات الغاز وتسوية مبيعات النفط والمكثفات الناتجة عن تأجيل بيع جزء من الإنتاج. كما حافظت الشركة على هامش ربح قوي بلغ 76.5%، محققة أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 226 مليون ريال عماني. وشهدت مشروعات النمو المستقبلية تقدما ملحوظا، إذ تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مرسى لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال أكثر من 48%. وقعت مدينة الصحارى الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن عقد استثمار مع شركة جندال حديد القمر لإنشاء مصنع متكامل متخصص في صناعة منتجات الحديد والصلب بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني، ويقام على مساحة تتجاوز 580 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في ربط السوق المحلي بمنتجات الحديد والصلب ودعم قطاع التصدير، إضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، الأمر الذي يرسخ من مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة للصناعات الثقيلة في المنطقة. عالميا، بعد ختام زيارته للصين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم ممانعته تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك التزام حقيقي من طهران. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي إن عملية الوساطة التي تقوم بها باكستان لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات،
مشيرا إلى أن بلاده تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإتاحة فرصة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا للعودة إلى القتال. وأضاف عراقجي أن طهران تشكك في النوايا الحقيقية لواشنطن من المفاوضات، ولكنها في الوقت ذاته تأمل أن تتقدم المفاوضات للتوصل إلى نتيجة جيدة تسرع من عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في المنطقة. اتفقت لبنان وإسرائيل على تمديد الهدنة السارية بينهما لمدة 45 يوما عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات المباشرة في واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جولة جديدة من المحادثات ستعقد يومي 2 و3 من يونيو المقبل بهدف التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، مخلفة 18 قتيلا على الأقل و 124 مصابا خلال الساعات الماضية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية وثكونات عسكرية وآليات للجيش على الحدود. هذا وارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ مارس الماضي إلى قرابة 3000 قتيل وأكثر من 9100 جريح. في الأراضي الفلسطينية استشهد عز الدين الحداد قائد كتائب القسام في حركة حماس في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس الجمعة، أسفرت أيضا عن استشهاد 17 الإصابات. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم برعاية أمريكية، فقد استشهد 856 فلسطينيا جراء الغارات والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في مخيم جنين بالضفة الغربية وسط اقتحامات لجيش الاحتلال وانتهاكات المستوطنين. تسلمت أوكرانيا من الجانب الروسي مجددا رفات المئات من جنودها القتلى. قال المكتب الأوكراني المعني بشؤون أسرى الحرب إنه تم تسليم رفات 528 قتيلا. وكانت وكالة الأنباء الروسية قد أفادت أمس بأن من المقرر أيضا إجراء عملية تبادل للجثامين، مشيرة إلى أن موسكو ستعيد رفات 526 من قتلى أوكرانيا من الجنود مقابل رفات 41 جنديا روسيا. سجلت شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط أرباحا صافية في الربع الأول من العام الجاري تجاوزت 406 ملايين ريال عماني بنمو بلغ 14.5% على أساس سنوي. وعكست هذه النتائج المالية التحسن الذي يشهده الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتسريع تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار. وقعت كريدت عمان المتخصصة في تقديم خدمات تأمين الائتمان اتفاقية مع شركة مأمون للتقنيات المالية، وذلك لتغطية التسهيلات التمويلية التي ستقدمها المنصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير إطار عمل قوي لسد فجوات التدفقات النقدية التي غالبا ما تواجهها هذه المؤسسات نتيجة لتعدد معاملاتها التجارية، وكذلك تخفيف عباء الضمانات والحد من مخاطر الإقراض بجانب تعزيز تجارتها في الأسواق المحلية والوصول إلى أسواق التصدير الدولية، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز الشمول المالية في سلطنة عمان. نظم مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة مؤتمرا علميا متخصصا حول الرعاية الحرجة الدقيقة للأطفال من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والمراقبة المتقدمة والتحليلات التنبؤية في العناية المركزة للأطفال. وهدف المؤتمر إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المتخصصين ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية بجانب استعراض أحدث الممارسات الطبية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الحرجة. نظمت البعثتان الدائمتان لسلطنة عمان وجمهورية الهند لدى الأمم المتحدة بنيويورك
فعالية استعرضت رحلة السفينة الشراعية التابعة للبحرية الهندية كاوندينا التي أبحرت من ميناء بورباند بولاية جوجرات وصولا إلى ميناء السلطان قابوس بمطرح. وأوضح سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة بأن رحلة السفينة تستحضر العلاقة العريقة والوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، كما تستعرض الشراكة البحرية بينهما والتي سعت إلى بناء جسور التواصل بين الحضارات والدور الذي قامت به الموانئ العمانية والهندية كبوابات حيوية للتبادل التجاري والثقافي بين أرجاء العالم. وأخيرا، تجتمع مساء غد الأحد اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، ودعت الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الولاة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العالمي 12 للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في جمهورية بنما. التوقيع على عقد استثمار لإنشاء مصنع لمنتجات الحديد والصلب بمدينة الصحارى الصناعية بقيمة تبلغ 150 مليون ريال عماني. الولايات المتحدة تدفع بالحراك الدبلوماسي مع إيران باتجاه جديد، وطهران تقول إنها تلقت رسائل من واشنطن تؤكد استعدادها لمواصلة المفاوضات. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه ليكون حول مواضيع الزواج والأسرة والقضايا الاجتماعية، وإن كانت هناك من أخلاقيات سيئة أو أخلاقيات إيجابية نركز عليها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا في القول وأن يفتح علينا فتوح العارفين. وكذلك أنتم، نتمنى أنكم تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني أعزائي المستمعين الأكارم، بل ويشرفني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا ضيف البرنامج، برنامج الأم الأخلاق، أن نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، لننهل من علمه ونستفيد من خبراته ومن حكمته. فأهلا وسهلا بك الشيخ أحمد بن سعود السيابي بيننا، وبارك الله في علمكم.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتور هلال.
1: بارك الله فيكم شيخ أحمد، وجزاكم الله خير على هذا العطاء الفريد والجميل. ومما يميز عطائكم الشيخ أحمد أنه يجمع بين الاستشهادات وأيضا الحديث من واقع الحياة، فيصل إلى قلوب الناس.
2: آمين إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نحن ابتدأنا في أكثر من حلقة حول موضوع لتسكنوا إليها، ولا تزال هناك العديد من المواضيع المتعلقة بهذه الآية الكريمة. والحديث في اللقاء السابق كان ذو شجون، أو في الحلقة السابقة، وتحدثنا عن عدة مواضيع. اليوم نريد أن نستمر في الحديث عن موضوع السكينة، وكيف تتحقق السكينة في حياة الإنسان. في الحلقة الماضية الشيخ أحمد كنتم تتكلمون عن أن يكون الإنسان قريبا من بناته، قريبا من أولاده، يستمع إليهم، هذا يشعرهم بالاهتمام، أنهم أفراد مهمة من الأسرة، وكما يقال في علم النفس من الحاجات النفسية التي يحتاج إليها الأبناء وكذلك الأزواج، هي الاحترام والاهتمام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السكينة لتسكنوا إليها، لكن هذه السكينة تنتج ماذا؟ تنتج مودة، أو هذا السكون، السكون أو السكن يعني ينتج سكينة، وهذه السكينة تولد مودة ورحمة بين الزوجين. المودة هي شيء كبير، الله تعالى اختار، الله تعالى أو جعل تعبير بالمودة، يعني هي يعني يمكن يأتي الكلام الرباني وجعل بينكم محبة ورحمة، لكن تعبير بالمودة هذا شيء كبير.
1: اختيار لفظ المودة.
2: المودة، المودة هذا لفظ كبير. المودة كأن المحبة يمكن يعني قد تستمر وقد لا تستمر، لكن المودة الظاهر هي التي تستمر. المودة يعني أقوى من المحبة. المودة قد تكون يعني في القلب، تكون بالجوارح، تكون في الفؤاد. يعني المودة شيء لفظها عظيم جدا، يعني فالله تعالى اختار، يعني جعل التعبير هنا عبر بالمودة، وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: يعني قد ينتهي الحب لكن المودة لا تنتهي.
2: المودة لا تنتهي، يعني لأن المطلوب من استمرارية الحياة الزوجية السعيدة أن تكون يعني مستمرة بين الزوجين بالتفاهم، بالمودة، بالمحبة، يعني ما يجعلها يعني ما يقوي أواصر الحياة الزوجية بين الزوجين، بين الزوج وزوجته. فالتعبير بالمودة أوسع بكثير من التعبير بالمحبة، فلذلك جاء التعبير القرآني وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني فكل شيء يعني يكون رابط الود بينهما، يعني هو الذي يستمر، يعني تستمر هذه المودة بين الزوج وزوجته، كما يقال يعني المودة بمعنى أنها أشمل من المحبة، هذا هو المطلوب. المودة أنها أشمل وأعم من المحبة،
1: أو ولعلها
2: أقوى أيضا من المحبة. أي أقوى من المحبة.
1: هناك يذكرني هذا الكلام بقصة واقعية، امرأة زوجها سرح من العمل، سبحان الله ما تكلمت عن هذا الموضوع مع أحد، وحاولت أن تحتوي هذا الموضوع، وقامت هي أيضا بالتجارة سواء معه أو معها. هل هذه تدخل في فهمنا للمودة؟ الآن زوج ما يستطيع على النفقة مثلا،
2: لا شك المودة حملتها على هذا الشيء. المودة حملتها على الصبر، حملتها على التصبر، حملتها أن تكفي زوجها المعيشة، حملتها أن تكون تضحي يعني لكي تبقى الحياة الزوجية. يعني هذه المودة حملتها على أشياء إيجابية كثيرة من شأنها أن تستمر الحياة الزوجية بينها وبين زوجها. لا شك فعلا من هذه الناحية، لأن الحب يبعث على الشيء الكثير.
1: أيوة.
2: والمودة هذه عالم باب أولى لأنها تستمر. يعني فالنساء الصالحات فعلا يحملن مثل هذا الهم. فهذه المرأة الصالحة لولا صلاحها، لولا إحساسها بقيمة الحياة الزوجية، لولا إحساسها بقيمة زوجها، لما كان لها أن تقوم بمثل هذا العمل الإيجابي. لما كان لها أن تتحمل الظروف، ما كان لها أن تسعى هذا السعي. فهذا نتيجة أن بينهم، ولأن الله تعالى قال وجعل بينكم، أي المودة والرحمة يجب أن تكون متبادلة. من الزوج إلى الزوجة، أو من الزوجة إلى زوجها. فأحيان تكون من الزوج لزوجته، وأحيان تكون من الزوجة لزوجها. أي وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: ربما هذا يحكي الجانب السلبي أو المغاير.
2: نعم.
1: بعض النساء أو بعض الأزواج في لحظة ضعف الطرف الآخر،
2: نعم،
1: يذهب إلى المحكمة ويدافع عن موقفه ويطلب الطلاق، لأن هناك ضرر في النفقة أو في شيء معين، وتتخلى عن زوجها وتتخلى عن زوجته مثلا.
2: طبعا هذا هو عندما لا يكون يعني الرباط الزوجي قويا بينهما، فسرعان ما تلجأ الزوجة إلى المحكمة لطلب الطلاق. وفي الحقيقة كما ذكرنا في حلقات سابقة، طلب الطلاق لا يجوز إلا للإضرار الكبير. الرجل لم يضر بها، وإذا كانت هي تسعى وتقدر تكسب قوتها، ما يكون هنالك إضرار يعني يؤدي بالانفصال عن الحياة الزوجية.
1: صح.
2: فالمرأة عندما تذهب تطلب الطلاق، يعني هذا ما كان سابقا من المعهود أن المرأة تسير وتذهب للطلاق وتشكو في المحاكم بزوجها. يعني كثير من هذه الأمور الآن يحدث حقيقة، حسب ما سمعت يحدث المحاكم أن الكثير من النساء من الزوجات يذهبن للمحاكم ما عندهن شيء اللي يطلبن الطلاق،
1: ما السبب
2: أو أدنى سبب. فالمرأة عليها أن تصبر يعني على على على على الحياة الزوجية، تصبر لأولادها. يعني مثلا نفرض أن هي عندها أولاد وإذا لو يطلبن الطلاق، طبعا والقضايا في المحاكم موجودة عندهن أولاد. يعني تو لما يكون ينفصل بأزواجهن عن آبائهن، كيف الولد يعني ينمو ويكبر وهو لا يرى أباه بصورة مستمرة؟ فهذا تحدث حاجة نفسية في نفس الولد. الولد بحاجة إلى والده، لأنه يكسب الصفات الخلقية ويكتب السلوك، الصفات السلوكية من والده. يعني هو الولد يقلد والده في أقواله، في أفعاله، في سلوكه. فيجب أن يكون هذا الولد بمعية والده باستمرار.
1: صحيح.
2: فعندما يحدث الطلاق تنحاز هي بأولادها، يعني فيبقى الوالد يمكن يراهم في الأسبوع مرة واحدة أو لا يراهم. فهذه في الحقيقة مصيبة، ينشأ الطفل منفصل من الشخصية، ينشأ الولد يعني ما عنده شخصية، ما عنده يعني، لأن الأب مهما كان له وقع في هيبة الولد، له هيبة في وجدان الولد. يعني عندما لا يكون الأب يعني موجودا أمام الولد، فيبقى الولد يتصرف تصرفات. صحيح بعض الأمهات عندهن القدرة التعليمية للأولاد، لكن يبقى يعني لا غنى عن الأب للأولاد في الحقيقة على الإطلاق، لا غنى. فعندما يعني يحدث الطلاق بين الزوج وزوجته، تنحاز هي بأولادها إذا كانوا صغارا طبعا، وهي لها حق الحضانة ما لم تتزوج. فبالتالي يحدث هناك انفصال بين الآباء ونعرف يعني أشخاص في الحقيقة يعني يحنون إلى يعني إلى أولادهم. يعني وأحيانا تكون هذه الزوجات تخفين أولادهن عن آبائهن.
1: صح.
2: فيبقى الأب يبحث عن أولاده. صحيح. يعني فهذه مشكلة.
1: هذه مشكلة كبيرة.
2: مشكلة كبيرة. فنرجو من أخواتنا من بناتنا أن يبتعدنا عن هذه القضايا، عن الشكاوى، عن المحاكم، عن طلب الطلاق.
1: وابعدوا أبنائكم عن هذه الأشياء.
2: مهما كان الزواج هو سياج يحفظ هذه المرأة، يحفظها. يعني هي الآن لما هي في الشباب ما لا تحس بمثل هذه الحاجة، لكن لما تكبر يعني فلذلك يعني لابد حقيقة من وجود الرجل في حياة الأسرة. القيادة لابد منها، والقيادة في الحقيقة للرجل. مهما كانت المرأة مثقفة، مهما كانت المرأة يعني عندها إحساس بالمسؤولية، مهما كانت المرأة متعلمة، لكن تبقى القيادة هي للرجل. الله تعالى لما قال الرجال قوامون على النساء، قوامون بالقيادة في المنزل، لابد من القيادة. هذا هو يعني
1: حقيقة موضوع أن الزوجين وصلوا لمرحلة المودة والرحمة، وأن المودة أشمل من الحب
2: طبعا.
1: هذا يجيب على تساؤلات من حوادث كثيرة. أعرف قصة امرأة كانت تحاول تنيم أولادها مبكرا. لماذا؟ لأن الزوج أو الأب يرجع متأخرا ودخل في عالم المسكرات والمخدرات، فقالت حفاظا للعلاقة الزوجية وحتى لا يشاهد الأبناء أباهم بهذه الطريقة، فتفعل كل شيء حتى تحافظ على الأسرة.
2: صح.
1: حتى تحقق.
2: هذه المرأة العاقلة ما تروح المحكمة وتطلب الطلاق.
1: أيوة.
2: بالعكس، عليها أن تنصح زوجها، عليها أن تحاور زوجها، أن تقول له أن هذا السلوك غير جيد، وأنت عندك أولاد الآن ينظرون إليك بهذا السلوك، فإن شاء الله سوف تقضي النصائح.
1: تقضي.
2: كثير كثير أنا يلقي أنا إلينا بعض إلي بعض النساء قضية الطلاق، فالأفضل البقاء الحياة الزوجية والنصح يكون مستمر.
1: أمسك عليك زوجي.
2: أي طبعا، يعني فالنصح يكون مستمر بينهم، يعني أحسن تنصح زوجها بدل ما تطلب الطلاق وتنفصل الحياة الزوجية. صحيح. وتبقى هي بلا زوج. الزوج مهما كان كما ذكرت هو سياج حقيقة يحمي المرأة. يحمي الزوجة.
1: نعم. هل الرحمة نتيجة المودة؟
2: الرحمة هذه على العطف والشفقة من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجته.
1: نعم.
2: وطبعا هذه تؤدي إلى حاجات كثيرة جدا، منها أنها مثلا لا تكلف زوجها، إذا كان الزوج لا يستطيع أن ينفق يعني 1000 ريال في الشهر، ويستطيع أن ينفق مثلا 500 ريال أو 300 ريال أو أقل أو أكثر، عليها أن طبعا أن يكون الرحمة هي السياج،
1: تراعي
2: لا تكلفه. كذلك هو عليها أن لا طبعا يبطش بها، أن يرحمها، أن يرعم وضعها، أنها فارقت أهلها، فارقت يعني بيتها الذي درجت فيه.
1: صحيح.
2: والعش الذي ألفته، فجاءت إلى بيته هو، عليه أن يرحمها، أن يرحم وجودها عنده، أن لا يستعمل العنف في حقها، وكذلك هي أن لا تستعمل العنف باللفظ مثلا باللفظ والأقوال البذيئة، أو تعيره مثلا بناس آخرين، أو تعيره مثلا إنه لأنه أن منزله صغير، ويعني وتندب حظها والله طبعا والله فلان عنده بيت كبير وفلان عندها بيت كبير، ويا الله ذاك البيت الجميل، وهاي في تعريض طبعا، يعني هو اجتهد وهذاك إمكانياته وبنى ذلك المنزل، فعليها أن تقنع بذلك المنزل.
1: صحيح.
2: يعني لكن هي تشوف
1: ليس
2: الكبير، العبرة بالسعادة الزوجية، العبرة بالتفاهم. فيعني فالتعريض بأن والله فلان منزله منزله كبير وفخم وأثاثه وكذا، أو تكلفه السفر في الإجازات، السفر يعني الآن يعني يتطلب مبالغ كبيرة في الحقيقة، تذاكر سفر يعني غالية، والحياة غالية، والسفر هنالك طبعا في مرتفع التكاليف، سواء من حيث الفنادق، من حيث السكن، من حيث الغذاء، في يعني في دول أخرى الغذاء مرتفع والأشياء هذه مرتفعة، وتبقى هي تكلفه إذا كان هو مستطيع صحيح، لكن إذا كان غير مستطيع يجب أن تقدر حاله. فالرحمة بينهما هي المطلوبة يعني.
1: ومن الرحمة ربما عدم المقارنة، أن ما تشوف مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تصيب الغيرة
2: طبعا،
1: طلع أولاده وإحنا ما طلعتونا مثلا.
2: كذلك هي المشكلة أنها يعني هي كما يقول لك إشناك الغيرة من الآخرين، مما عليه الآخرين، من تندب حظها مما هي فيه، أمام أولادها إلى غير ذلك، هذا طبعا غير ينصح عنه العقلاء وينصح عنه العلماء وينصح عنه الفاهمون.
1: نعم.
2: هذه ما طيب يكون بين الزوجين، إنما يكون بالتفاهم، يعني تعرض مطالبها وهو كذلك عليه أن يلبي وفق إمكانياته
1: بقدر المستطاع.
2: بقدر المستطاع
1: صحيح. نعم. وربما من الرحمة شيخ أحمد هي مسألة المشاعر، وللأسف نلاحظ بعض الأحيان هناك جمود ولا مبالاة، مثلا هي في لحظة حمل أو في فترة حمل ويغضب من أمر معين، وهنا هي مشاعرها متغيرة، يبدأ يسب ويشتم.
2: صح.
1: سمعت عن حالة أن زوج غضب على زوجتي فترة الحمل فضربها، فصار حتى فيها إجهاض.
2: صح. هذا لا يجوز طبعا، هذا عاد يعتبر هذا عاد يعني بعيد عن الإنسانية، بعيد عن الرحمة، خليك عاد من المودة على السلام، بعيد عن الرحمة. يعني لو ماشي مودلك عاد تبقى الرحمة.
1: الرحمة.
2: إيه الرحمة، الرحمة، الرحمة بالزوجة، الرحمة بالولد، الرحمة بالجنين. يعني لماذا يعني الضرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجاته على الإطلاق، لم يضرب زوجة من زوجاته على الإطلاق، مع أن كنا يطالبنه بزيادة النفقة، يطالبنه بكذا، فيه غيرة على بعضهم بعض، يعني هنالك وشايات، ولكن مع هذا لم يضرب زوجة من زوجاته على، بالعكس قال في آخر وصية يوصي بها في حياته: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. هذه الوصية يجب على المسلمين أن يطبقوها في الحقيقة في التعامل مع نسائهم، مع زوجاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، والوصية شيء لازم. يعني إذا قال، يعني الله تعالى قال: يوصيكم الله في كذا، معناته أوجب عليكم ذلك،
1: معناته أوجب،
2: أوجب ذلك. نعم. في في يعني في القرآن هكذا، يعني وصايا الله تعالى يعني معناته أنها هي فرائضه وواجباته. فيعني فهكذا لما قال استوصوا بالنساء خيرا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، في أن استوصي بالنساء خيرا، لا أن نستعمل العنف فيهن، لا أن نستعمل طبعا الأشياء المؤثر يعني المؤثر لمشاعرهن أو في أو هذه كرامتهن، فضلا عن يكون مؤثر في أجسادهن.
1: أيوة.
2: يعني كما هذه الحالة أنها تسقط يعني جنينها، هذا في غاية العنف.
1: صحيح.
2: وهذا في غاية الدناءة، وهذا في غاية البذاءة، وهذا في يعني في غاية القسوة في الحقيقة.
1: مهما كان الأمر.
2: نعم.
1: لا يصل إلى هذا التصرف.
2: لا لا أبدا.
1: وعلاج المشكلة
2: يكون عتاب، يكون عتاب. والأفضل شيء في الحقيقة عندما الإنسان يجد من زوجته ما يغضبه، عليه أن يخرج من المنزل، ذكرنا في حلقات سابقة.
1: صحيح.
2: هذا عليه أن يخرج من المنزل ويهدأ الغضب، شيء طبيعي. هي عبارة الغضب هي عن فورة، الغضب هي عن سورة، ولا تنطقي في سورة حين أغضب، كما قال أبو الأسود دولي.
1: وليس الشرير بالسرعة،
2: وليس الشرير، إنما الشرير الذي يمسك نفسه عند الغضب.
1: الغضب
2: هذا هو
1: من القوة.
2: ليس الشرير بالسرعة الذي يصرع الناس، يضرب هذا ويضرب حتى يصل جنين، ليس هذا الشرير. هذا إنما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب، عندما يغضب يملك نفسه.
1: والكاظمين الغيظ،
2: يعني فيترفع. هو أفضل شيء حقيقة هو يخرج من المنزل، يخرج من المنزل فترة بس قصيرة، يشوف نفسه أنه هدأ.
1: صح صح.
2: هدأ ويرجع إلى المنزل عاد، يعني الغضب قد انتهى منه.
1: حد ذات الخروج.
2: نعم.
1: والحركة.
2: نعم.
1: هذه
2: تعطيه إيجابية، وتجدد فيه المشاعر، وتجدد فيه يعني وتجدد فيه في في في الحياة في الأعصاب، يعني أعصابه تتراخى وتستوعب يعني الأشياء الإيجابية الأخرى.
1: صحيح. وهناك قضية خطيرة شيخ أحمد، بعض الأحيان قد يكون زوج مخطئ أو زوجة مخطئة، مثلا لا مبالاة، جمود في التعامل، قسوة، هل هذا مبرر أن المرأة مثلا تدخل في علاقة غير شرعية، أو أن تدخل في علاقة عاطفية مثلا وهو كذلك؟
2: طبعا
1: اليوم للأسف شديد،
2: هذه خيانة في الحقيقة.
1: هذه خيانة،
2: والخيانة شيء مذموم في الإسلام في كل شيء، الخيانة في المال، الخيانة في, في, في, في العرض، هذه خيانة لا تجوز.
1: قد تقول المرأة عاطفية. لا أجد العاطفة.
2: في الحديث يقول يعني: وإن غاب عنا حفظته في نفسها وماله. يعني ومن حقكم عليهن أن لا يطين فرشكم غيركم. يعني في أحاديث. يعني فالمرأة الصالحة تحفظ زوجها في غيبته، في ماله، وفي نفسها،
1: وإن كان مقصرا في هذه الأشياء،
2: وإن كان مقصرا،
1: بس لا يتكلم بكلام العاطفي،
2: هذا خيانة لا تجوز. يعني لا تجوز هذه الخيانة.
1: يتق الله خيانة.
2: إيه والله أنا فلان يعني ما يعني تخون زوجها عشان لا يعاملها. يعني الحقيقة جاءتني امرأة منذ فترة، وقد خانت زوجها. فجاي كيف التخلص من هذا الموضوع؟
1: يا متأسفة يعني.
2: متأسفة
1: وندمانة.
2: ندمانة. فمن ذلك أن زوجها يعني مثل الجماد، لا يعاملها بمشاعر، لا يعامل. لكن هذا لي مبرر. فطبعا عليها أن تستر نفسها، وأن وكما جاء في الحديث الولد للفراش والعاهر الحجر. لكن ترى الآن ولد للفراش وتستر نفسها، يعني لا تبدي يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. لكن عليها أن تستر نفسها عاد الآن، ويعني ونصحناها بمثل هذه النصائح.
1: صحيح.
2: يعني أنها يقول تستر نفسها ولا تعود وتتوب إلى الله تعالى وتتوب إلى الله تعالى، لأن طبعا الأفضل هذا هو الأفضل حتى تستمر الحياة الزوجية بينهما.
1: صحيح.
2: والولد للفراش وهي عليها الإثم لكنها تتوب إلى الله تعالى.
1: صحيح. للأسف شديد هذا الموضوع حساس، واليوم في تهاون حول هذا الموضوع سواء من ناحية دينية أو من ناحية صحية.
2: نعم.
1: هذه العلاقات فيها أمراض معدية، فيها فيروسات، فيها مشاكل.
2: نعم.
1: وفي بعض اللقاءات لبعض الأطباء قالوا بعض الرجال نقلوا لزوجاتهم.
2: طبعا هذا حدث، هذا حدث مكتسب. يذهبون إلى خارج عمان ويمارسون هنالك الزنا والعياذ بالله في في في في في في, في نساء يحملن هذا الفيروس. وعندما جاءوا إلى عمان إلى زوجاتهم نقلوا فعلا هذا المرض. ويعني فهذه خيانة، هي هذه الخيانة الكبرى. الخيانة في العرض هي حقيقة الخيانة الكبرى. المرأة الصالحة العفيفة يجب أن تبقى مع زوجها وأن لا تعرض نفسها لغيره على الإطلاق، لأن يعني هذه طبعا يعني مذمة، وهذه منقصة، وهذه يعني غير لائقة إن المرأة تسلم جسدها إلى غير زوجها، وخاصة إذا كانت هي قد عاشت في كنف زوجها وأكلت من زوج من من من من مال زوجها وتعطرت وتزينت ولبست أحسن ملابسها وتعطرت أحسن العطور من مال زوجها وتزينت بأحسن الزينة من مال زوجها، ثم تعرض نفسها بمثل هذه المعطيات إلى رجل آخر خارج السياق الزوجية، هذه خيانة ما أعظمها من خيانة.
1: الشيخ أحمد بن سعود السيابي، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وقد كان حديثا رائعا جميلا عن خلق العفة والأمانة الزوجية، ونود الاستمرار في هذا الموضوع، ولكن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أعزائي المستمعين الأكارم، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر جزيل الشكر للشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائه الرائع وفيض علمه الغزير. أما أنتم أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في حلقات قادمة ومواضيع متجددة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح. أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. واليوم ننتقل بعون الله تعالى مع سيدنا صالح عليه السلام وإلى مشهد آخر في سورة المؤمنون. وهذا المشهد، هل هو مع صالح عليه السلام أم مع غيره من الأمم؟ في هذا خلاف بين المفسرين، والذي يعنينا في هذا البرنامج هو أخذ الدروس والعبر بغض النظر هل هذا كان مع صالح عليه السلام أم مع غيره من الأنبياء، فإننا نريد أخذ الدروس والعبر حتى ولو كان هذا الكلام ليس مع قوم صالح عليه السلام، فإن المقصد من هذا هو أخذ العبرة. يقول الله تبارك وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. واضح، هذا ذكرناه في لقاءات ماضية، أن النبي يرسل في قومه فأرسلنا فيهم رسولا منهم. ماذا كان رد قوم هذا النبي الكريم؟ قال: الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. إذن هذا رد الملأ، وقلنا الملأ هم الذين يملؤون أيدي أتباعهم من العطاء والنوال. لماذا؟ ليبقوا أتباعا لهم، لأن في هذا مصلحة لهم. أو الملأ الذين يملؤون العين لهيئتهم وما هم فيه من الخدم والحشم والمال والجاه، فلذلك يسمون ملأ. طيب، هؤلاء الملأ ما كانوا على الإيمان. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. إذن هؤلاء كانوا مترفين، والترف أيها الإخوة ذكره الله عز وجل في مواضع مختلفة من كتابه الكريم. فكيف كانت نظرة القرآن الكريم إلى الترف؟ يقول الله تعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

0: أثارهم مقتدون. في سورة المؤمنون: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. وفي سورة الأنبياء: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وفي سورة المؤمنون أيضا: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. في سورة الواقعة: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إذن هذه تقريبا ثمانية مواضع ذكر فيها الله عز وجل الترف. وسنجد ونخلص من هذا الأمر أن الترف مرتبط بالفسق، ومرتبط بالضلال الذي هو ضد الهداية. وهذا الترف مرتبط بالظلم والسكوت عن الفساد في الأرض. وهذا الترف مرتبط أيضا بمواجهة الدعوة والإصلاح. وسنجد أن الترف أيضا له علاقة باستحقاق عذاب الله عز وجل لعدم الاتعاظ بما يصيب القوم الظالمين. ونجد أيضا أن الترف يعني في هذا المشهد في آيات القرآن الكريم أمر جماعي وليس أمر فردي. يعني مثلا نقول الله تعالى يقول: أترفتم، أترفوا، مترفوها، مترفيها، أترفناهم، مترفين، ما يدل على أن الأمر أمر اجتماعي، أمر جماعي، لأن هؤلاء لهم مصلحة معينة. ولذلك على العبد المؤمن أن يخشى أن يكون من أولئك المترفين. وهذا أيضا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. أيها الإخوة والأخوات، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سخاء الروح. ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع قوله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومما رزقناهم ينفقون، بعد أن ذكر الله تعالى جملة من صفات المخبتين من الذين توجل قلوبهم عند ذكره والصبر فيما يصيب المسلم، ثم عن إقامة الصلاة، اختتم سبحانه وتعالى هذه الآية المباركة بصفة عظيمة من صفات المؤمنين فقال: ومما رزقناهم ينفقون، ليبين أن الحج هو أعمال تكاملية مترابطة بين الأعمال البدنية والنفسية والروحية، وأن الإيمان الحق لا يقتصر على العبادة البدنية، بل يظهر أثره في البذل والعطاء والإحسان إلى الناس. وفي الحج يتعلم الإنسان البذل الحقيقي، ينفق من ماله ويترك راحته ويبذل وقته وجهده، وربما خدم غيره وقدم المساعدة دون انتظار مقابل، فتتربى نفسه على العطاء ويتحرر من الشح ويشعر بلذة البذل في سبيل الله. فالحاج منذ أن يعزم على الحج وهو ينفق في سفره وإقامته وهديه وتنقلاته، وربما أنفق على غيره من ضعيف أو محتاج أو رفيق سفر، فيدرك أن المال نعمة جعله الله تعالى

0: وسيلة للطاعة لا غاية للتعلق والتكاثر. ولذا يكون الحاج حريصا أن يوسع على نفسه في سفره لتجتمع له جل العبادات من صلاة وصدقة وذكر مع حج وعمرة في أقدس الأماكن وأطهرها. فإن المال هو مال الله، وقد استخلفك الله تعالى عليه، فلتكن يدك ممدودة بالسخاء والعطاء. ولهذا جاء التعبير القرآني بقوله ومما رزقناهم، تذكيرا بأن المال أصله رزق من الله وليس ملكا خاصا للعبد. فإذا أيقن الإنسان أن ما بيده من رزق الله سهل الله تعالى عليه البذل وهان عليه العطاء. أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم ثمار الحج أن يتحول هذا العطاء إلى أسلوب حياة، فيكون الإنسان نافعا لغيره، كريما في عطائه، محبا للخير، قريبا من المحتاجين، ساعيا في قضاء حوائج الناس. وفي الحج يرى المسلم صورا عظيمة من التكافل، فهذا يطعم وذاك يعين، وآخر يفسح الطريق، وغيره يحمل متاع أخيه. وكأن الحج يربي النفوس على أن المؤمن لا يعيش لنفسه فقط، بل يعيش نافعا للعباد. أخي الحاج، احرص أن تجعل جزءا من مالك للنفقة على المحتاجين في الحج، وعلى البذل والعطاء والتسابق في النفقة مع من تكون من أهلك أو إخوانك أو أصحابك في الحج، وليكن هذا الأمر ديددا لك بعد حجك، فأنفق بعده وتصدق وعن المحتاج، وكن سببا في تفريج كربات الناس. فإن الله تعالى لا يبارك في المال إلا إذا خرج منه حق الله. ولا يكن عطاؤك مقتصرا على المال فقط، بل ابذل من وقتك وخلقك وعلمك وخدمتك. فكم من صدقة تكون بابتسامة أو بكلمة طيبة أو عون لمحتاج. وتذكر دائما أن ما تنفقه لله هو الذي يبقى لك، أما ما تمسكه فإلى زوال. وقد قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فيا رب ارزقنا قلوبا سخية ونفوسا معطاءة، واجعلنا من أهل الجود والإحسان، وبارك لنا فيما رزقتنا، وأعنا على إنفاقه فيما يرضيك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشري عمران.

يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله.

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشر عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: أباهي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
1: بارك الله فيكم. كان الدرس بالأمس، الدرس الماضي، فأي موضوع كان؟
0: نعم في أنواع الإحرام.
1: أحسنت، في أنواع الإحرام. طيب عساك يعني عرفت أنواع الإحرام.
0: نعم
1: إفراد.
0: الإفراد.
1: نعم.
0: والقران.
1: نعم.
0: والتمتع.
1: نعم. طيب المتمتع متى يحل من عمرته؟
0: نعم بعد أن يسعى.
1: بعد أن يسعى.
0: نعم.
1: سعي
0: العمرة.
1: يعني المتمتع يحرم بالعمرة في أي شهر؟ في رمضان ولا في شوال؟ في أشهر الحج.
0: في أشهر
1: الحرمة؟
0: لا، في أشهر الحج.
1: في أشهر الحج.
0: نعم.
1: سواء كان في شوال وفي ذي القعدة أو في العشر أو ذي الحجة.
0: نعم.
1: لو أحرم في رمضان وبقي في مكة هل يعتبر متمتع؟ من هو حج في تلك السنة هل يعتبر متمتع؟
0: لا.
1: طيب لو أحرم بالعمرة وأدى العمرة في أشهر الحج ورجع إلى أهله ثم ذهب وحج هل يعتبر متمتع؟
0: لا يعتبر.
1: طيب لو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في تلك السنة وإنما حج في السنة القادمة بقي في مكة هل يعتبر متمتع؟
0: لا.
1: الجواب لا. زين، المتمتع ماذا يلزمه؟
0: نعم.
1: هدي. إيش الدليل على أن عليه هدي؟ ما الدليل؟
0: نعم.
1: تفضل.
3: قوله تعالى:
4: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي.
1: نعم. فمن لم يجد
4: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
1: أحسنت. طيب إذا كان من سكان مكة ومن اعتبر في أشهر الحج وحج في تلك السنة هل يعتبر متمتع؟ هل عليه هدي؟
0: لا.
1: طيب شكرا، بارك الله فيكم. طيب إذا بقي وقت كان بعد كل مناقشة. نعم. لابد من معرفة الفرق بين بين بين بين هذه الأنواع، هذا مفرد وهذا متمتع وهذا قارن. انتبهوا. طيب بالنسبة للإحرام أخذنا يعني الإحرام، مسائل في الإحرام، ما هو الإحرام ومتى يكون ومن أين يكون الإحرام ومتى يكون الإحرام بالحج، ما كذا، وصفة الإحرام. بقي معكم إيش؟ ما هي الأشياء التي
3: يؤمر بتجنبها الحاج،
1: التي يجتنبها
3: المحرم؟
1: ما هي الأشياء التي على المحرم أن يجتنبها؟ هناك أشياء على المحرم اجتنابها، أشياء نذكر نحن منها ما تيسر، منها الجماع ومقدماته، ومنها قتل صيد البر وأكله، ومنها حلق الشعر وقصه ونتفه، ومنها تقليم الأظفار، ومنها استعمال الطيب، ومنها تغطية الرأس. زين، ومنها لبس القميص والعمامة والسراويلات والبرانس والأخفاف وما مسه الزعفران أو الورس من الثياب. ربطتم هذا؟ طيب، أولا الجماع مقدماته، إيش الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. من المراد بالرفث؟ الجماع. نهى إله العرش ذو الجلال عن الرفث والفسق والجدال، وهي الجماع والمعاصي والمراء. في الحج منها يا فتى كن حذرا. نعم نعم. وكذلك أيضا الجماع مقدماته من تقبيل وغيره، وكذلك أيضا لا يتزوج المحرم، لا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يطلب الزواج أيضا. حديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وما لا ينكح؟ يتزوج، لا يتزوج وهو محرم، ولا ينكح أي لا يزوج غيره، ولا يخطب أي لا يتقدم لطلب الزواج أو لا يزوج غيره أيضا. عرفتم؟ زين. وقلنا هي شيء أيضا قتل الصيد
3: البر.
1: طيب، إذا سأل سائل لي ما الذي يلزم المجامع في حال الإحرام، سيأتي الكلام عليه بعد ذلك إن شاء الله. زين. والثاني هيش منها؟ قتل الصيد. قتل الصيد مطلقا؟
3: لا
1: قتل الصيد البر. قتل الصيد البر وأكله. نعم. الدليل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. أتفضل سلطان.
2: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
1: أحسنت. قلت صيد البر، قتل صيد البر وأكله، احتراز عن إيش؟ عن أكل صيد البحر. هل حرام على المحرم؟ لا. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هل له أن يذبح الأغنام ويأكل من لحمها ولا يحرم عليه؟ غنم أو الإبل أو البقر، هل يأكل لحومها؟ وهو محرم؟
5: نعم
1: يأكل، ليس من الصيود هذه، ما كذاك؟
3: نعم.
1: ما الذي يلزم من قتل صيد البر؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد ذلك. زين. حلق شعر الرأس. حلق شعر الرأس، إيش الدليل على منعه للمحرم؟ نعم. طيب،
2: قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
1: زين، أحسنت. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. طيب، وعاد تقليم الأظفار وقص الشعر ونته عاد مقيس على إيش؟ على الحلق. ما كذلك؟ وكذلك إلباء الجسد أيضا، لا يلبي جسده قياسا على هذا. واضحة؟ نعم. زين. استعمال الطيب ما يطيب وهو محرم. أقول لا الطيب، لا يستعمل الطيب وهو محرم. نعم. وش الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران والورس وكذلك نعم. وعندما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحرم القادمات إيش قال؟ قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه, نهى عن تحنيطه لأنه محرم, ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإن الله سبحانه وتعالى سيبعثه يوم القيامة ملبيا. طيب لبس أنواع من الثياب التي هي القميص والعمامة والسراويلات والبرانس, برانس جمع برنوس زين, والأخفاف من أجمع الخف, ما تقول الخف كوش ما كذا شيء ما يستعمله المحرم يعني إذا كان. طيب إلا إذا لم يجد, إذا لم يجد نعلين, سيأتي في الحديث هذا يعني. إيش الدليل على هذا؟
5: نعم
1: على أنه لا يلبس هذه الأشياء, إيش الدليل؟
0: نعم في
1: نعم تفضل. عن أبي سعيد الخدري تفضل.
0: عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الأخفاف, فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا
1: الورس. أحسن شكرا شكرا. طيب طيب زين, المرأة تغطي رأسها ولا لا؟ تغطي رأسها ولكن يكون إحرامها في وجهها, تكشف وجهها. وعرف ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازين لباس يلبس في اليدين يغطي اليدين مثل مثل مثل الخف للرجلين. لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين, يعني يكون وجهها مكشوف وما تلبس القفازين, ولباس يلبس في اليدين يعني يغطي به اليدين مثل الخف للرجلين. واضحة؟ نعم زين. بقي من فعل شيئا من ذلك أو إذا جامع وهو محرم, ما حكم إحرامه؟ فسد إحرامه أليس كذلك؟ فسد إحرامه وعليه حجة من قابل, قد أفسد الحجة بذاك العامي من جامع المرأة في الإحرام وحجة من قابل تلزمه بها قضاء للذي يهدمه. فإذا جامع وهو محرم لك الحال فسد إحرامه وعليه يكمل ما دخل فيه وعليه حجة من قابل, من هذه الحجة ما تجزيه لابد يقضيها. بعض العلماء قال مطلقا إذا جامع بعد الإحرام, وبعضهم قال إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة أو في حال وقوف بعرفة وأمكنه أن يرجع إلى الحل ويحرم بالحج مرة ثانية, على كل حال فليحرم بالحج مرة ثانية ويكمل حجه, وحجه صحيح ولكن عليه الكفارة عليه البدنة. ولو أمكنه أن يحرم مرة ثانية نعم, هكذا بعض العلماء قال. بعضهم قال إذا أمكنه أن يحرم بالحج قبل الوقوف بعرفة وأحرم وأتم حجه فحجه تام وعليه بدنة, لكن الكفارة عليه مو الكفارة بدنة. كذلك شيء واضحة؟
5: واضح.
1: نعم. قد أفسد الحج بذاك العامي من جامع المرأة متى؟ في الإحرام وحجة من قابل تلزمه بها قضاء للذي يهدمه. طيب بقي من قتل شيئا من صيد البر وهو محرم أو من قتل شيئا من صيد الحرم, ما الذي يلزمه؟ واضحة؟ نعم. والله سبحانه وتعالى بيّن في قوله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. وقاتل للصيد وهو محرم أو كان صيدا قد حواه الحرم عوقب بالجزاء بمثل ما قتل بحكم عدلين على هذا المثل أو عدله من الصيام ومبرى في صفة العدل الذي قد ذكر أشكل معناه على من سبق وحله الربيع حين وفق ينظر في المثل من الأنعام مع قدر الطعام لكل مد اجعلن يوما حتى يكون عد ذاك صوما. ما الذي يلزمه؟ هذا فيه تحكيم ما يفتح فيه وإنما يحكم فيه، يحكم فيه عدلان، يحكم به ذوى عدل منكم. لو قتل مثل إنسان شيئا من صيد الحرم أو قتل شيئا من صيد البر وهو محرم، يجي استفتي يحكم حكمين اثنين عدلين، ولا يكون حكم في الصيد إلا وليا عن سرير زيني، والحكمان من ذوي الإيمان بعضهما بعضا يوالي، يعني عدول اثنين يحكم به ذوى عدل منكم. كيف يحكموا؟ يحكموا هذا الصيد الذي قتله مثلا مو يساوي من أنعام، يساوي شاه، يساوي كبش، يساوي قلي صغير، يساوي بدنة، يساوي بقرة، يساوي أي شيء. هذا مثلا قالوا مثلا جزاء الثعلب مثلا شاه مثلا، وجزاء الضبع كبش مثلا. وحكم الحكمان، فحكم الحكمان على القاتل بايش؟ بشاه. هذه الشاه كم قيمتها؟ قيمتها مثلا 20 ريالا عماني، حكم عليه بشاه. هذا القاتل المحكوم عليه هل يلزمه أن يذبح هذه الشاه التي حكم عليه بها؟ وله مخير بين الذبح وبين الصوم وبين الإطعام، ومخير بين 3 أشياء، لكن مو يكون تخير كيف يطعم وكيف يصوم. عرفنا أن عليه شاه مثلا ما كذا، هذه الشاه قيمتها كم؟ 20 ريالا عماني مثلا. 20 ريال عماني مثلا تساوي 20 صاعا، والصاع كم؟ 4 أمدال ما كذاك، تساوي 20 صاعا. هذه الشاة تساوي 20 ريالا وقيمة الصاع ريال. طيب حين أنت مخير ما بين هيش، ما بين أن تذبح هذه الشاة التي حكم عليك بها العدلان وبين أن تطعم بقيمة هذه الشاة مساكين، كم؟ 20 صاع. بعض العلماء قال للمسكين نصف صاع، تطعم كم مسكين؟ 40 مسكين. وبعض العلماء قال مد لكل مسكين مد واحد، هاي كم تطعم؟ 80 مسكين. طيب ويشيت أن تصوم بدل كل مسكين يوما فلك ذلك، إذا قلت أن هنا إطعام 40 مسكينا كم تصوم؟
2: 40 يوما.
1: أنت مخير ما بين أن تذبح هذه الشاة وما بين أن تطعم بقيمتها مساكين وما بين أن تصوم مكان كل مسكين هش
2: يوما.
1: طيب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن النعم الإبل والبقر والغنم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، نعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب أو كفارة طعام مساكين، يعني بقدر قيمتها قيمة ما حكم به عليك من النعم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما بأن تصوم مكان كل مسكين كم يوما. واضحة؟ طيب حكم عليك مثلا بكبش، هذا الكبش قيمته تساوي إطعام 10 مساكين، حكم عليك بكبش مثلا قتلت شيء من صيد الحرم أو من صيد البر وأنت محرم، حكم عليك العدلان بكبش، قيمة الكبش هذا إطعام 10 مساكين، أنت مخير بين أي شيء؟ نعم تفضل. نعم تفضل.
2: بين أن يذبح
1: الكبش، من الذي حكم عليه بالكبش؟
2: حكم به عدلان.
1: طيب زين، وقلنا قيمة الكبش كم؟ تساوي إطعام
2: عشرة مساكين.
1: طيب هم خير بين يذبح هذا الكبش الذي حكم عليه به وبين
2: أن يطعم
1: كم؟
2: عشرة مساكين.
1: عشرة مساكين طيب.
2: أو أن يصوم عن كل يوم عن كل مسكين يوم.
1: كم؟
2: عشرة أيام.
1: عشرة أيام. واضح الآن؟
5: نعم.
1: وقاتل للصيد وهو محرم أو كان صيدا قد حواه الحرم زين عوقب بالجزاء بمثل ما قتل بفتوى لا بحكم عدلين على هذا المثل أو عدله من الصيام وانظر في صفة العدل الذي قد ذكر أشكل معناه على من سبق وحله الربيع حين وفق من ربيع ربيع بن حبيب قال ينظر في المثل من الأنعام كم قدره مع قدر الطعام عن كل مد يجعلن يوما حتى يكون عد ذاك صوما لهذا واضحة المسألة في جزاء الصيد واضحة؟
2: نعم
1: هذا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما طيب ماذا بقي؟ بقي الذبح والإطعام بمكة ها؟ والصوم حيث شاء والصوم حيث شاء وحيث أن الوقت انتهى الحديث له حال بقية نكمله في الدرس الآتي إن شاء الله وبارك الله فيكم وسدد خطاكم آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا آمين. واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا آمين. وانصرنا على من عادانا آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا آمين. مبلغ علمنا آمين. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه تنفيذ خالد بن سيف الريان شذرات إسلامية شذرات إسلامية شذرات إسلامية إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي وذلك برواية الكسائي

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتيك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع من

أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات، استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف في رحاب سورة الإخلاص. إن

0: أن لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أنزل كتابه المبين موقظا للغافلين وهاديا للحائرين ومثبتا للسائرين ورافعا لهمم المتدبرين. سورة الإخلاص من أعظم سور القرآن، جمعت بإيجاز كلماتها أصول التوحيد، وقد ورد أنها تعدل ثلث القرآن لما تضمنته من بيان حقيقة الإيمان بالله وتنزيهه. وترسيخ توحيد الله الخالص أول مقاصدها. قل هو الله أحد، إعلان مهيب بوحدانيته المطلقة، فلا شريك له تعالى في الذات والصفات والأفعال. إنه أساس الدين ومنطلق كل عبادة. ومن مراشد سورة الإخلاص بيان كمال الله وغناه. الله الصمد، فهو جل شأنه المقصود في الحوائج، هو الكامل الذي تصمد إليه الخلائق كلها، وفي ذلك تربية للقلوب لتتعلق بالله وحده وتقطع افتقارها عما سواه. وسورة الإخلاص تنزه المولى سبحانه عن النقص والحدوث، لم يلد ولم يولد، وبه تغلق أبواب التصورات الباطلة والتخيلات المنحرفة، فتصحح الاعتقاد وتحرر العقول من أوهام التشبيه والتجسيم. والسورة المباركة تؤكد تفرد الله المطلق، ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه لا مثيل له ولا نظير، وفي ذلك ترسيخ تعظيم الله في القلوب وإبطال صرف شيء من العبادة لغيره ومنع توجيه أي شكل من أشكالها لسواه. سورة عظيمة فيها تربية للمسلم على الإخلاص، تعزز يقينه بأن الله واحد لا شريك له، فلا ينبغي أن تكون نية العبد إلا خالصة، لا تشوبها شوائب الرياء وطلب المدح والثناء. وسورة الإخلاص تأخذ بمتدبرها إلى رحاب الطمأنينة النفسية، فمن عرف أن الله هو الصمد استراح من التعلق بأحد من المخلوقين، وظل قلبه مطمئنا إلى كفاية الله وعنايته. سورة كريمة تدعو إلى تصحيح الوجهة في العبادة والسلوك، وإفراد الله الواحد الأحد الصمد، محبة وخوفا ورجاء، لتسمو النفس شامخة راسخة بتوحيدها الخالص. الإخلاص. الإخلاص مدرسة عقدية سلوكية تبني إيماننا وتنقي قلوبنا وتنير نفوسنا وتوجهنا إلى أعظم الحقائق، حقيقة أن الله واحد لا شريك له، فله الإخلاص كله ظاهره وباطنه. تدبر تحظى بالرشد وقل يا رب يا سندي إلى الإخلاص خذ بيدي وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه الكريم، ففي آياته منارات الدروب وحياة القلوب،
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 72 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل يؤمنون، الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والاستفهام هنا ليس على حقيقته بل هو مجاز، فلا يطلب به جواب، وإنما سيق لغرض من الأغراض البيانية التي يساق لها الاستفهام المجازي، والغرض هنا التوبيخ. والفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واختلف في هذه الفاء هل هي فاء العطف، وعلى هذا تكون الجملة بالباطل يؤمنون معطوفة على جملة مقدرة، والتقدير أيشركون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أو يكون التقدير أيجحدون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وجوز بعضهم أن تكون الفاء هنا صلة، وهي التي يعبر عنها بالزائد أو بالتوكيد، وعلى هذا يكون المعنى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ولا شك أن وجود الفاء يعطي من المعنى ما لا يتحصل بغير وجودها، فالتوكيد معنى من المعاني الذي يؤتى به في سياقه، أو التوكيد معنى من المعاني التي يؤتى بها في سياقها، فوجوده ليس كعدمه. والفاء على الوجهين على ما تقدم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بالباطل جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الباطل اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون، يؤمنون بالباطل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يؤمنون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون. الباطل اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يؤمنون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية بالباطل يؤمنون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة الاستئنافية المقدرة بعد همزة الاستفهام، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبنعمة الله هم يكفرون، هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، نعمة اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يكفرون، يكفرون بنعمة الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يكفرون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يكفرون. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ يكفرون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يكفرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يكفرون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هم. والجملة الاسمية بنعمة الله يكفرون معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها وهي بالباطل يؤمنون، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 73 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. صدرت هذه الآية بجملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وذلك بالجر على القاعدة التي ذكرها الإمام العوتبي من أن الواو في القرآن للعطف إلا في موضعين في سورة البقرة الشريفة، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، ويجوز أن يكون العطف عطف جمل على جمل وهو ما يسمى بعطف القصة. والواو على هذه الوجوه كلها حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يعبدون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من دون الله جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، دون اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر من يجوز أن يكون متعلقا بالفعل يعبدون، يعبدون من دون الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل يعبدون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل يعبدون. ويجوز في الجار والمجرور من دون الله أن يكون حالا، وصاحب الحال الاسم الموصول ما لا يملك لهم رزقا، والمعنى على جهة التقريب ويعبدون من دون الله الذي لا يملك لهم رزقا. وعلى هذا فالجار والمجرور من دون الله في محل نصب حال، وصاحب الحال ما الموصولة، ويكون حرف الجر من على هذا الوجه متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من دون الله أو كان من دون الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يعبدون، وصلة الموصول لا يملك لهم رزقا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يملك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول ما، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. لهم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام يجوز أن يكون متعلقا بالفعل يملك، يملك لهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يملك، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يملك. ويجوز في الجار والمجرور لهم أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة رزقا، وجاز في صاحب الحال أن يكون نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها من جهة، فلا يكون هناك لبس بين الصفة والحال لأن الصفة تأتي بعد الموصوف لا قبله. ومن جهة أخرى فإن النكرة موصوفة بالجار والمجرور من السماوات، أو إن النكرة رزقا عاملة، فإن حرف الجر من يجوز أن يكون متعلقا بكلمة رزقا إذا ما جعلنا كلمة رزقا مصدرا أو اسم مصدر عند من يفرق بين المصدر واسم المصدر. وعلى هذا الوجه فالجار والمجرور لهم في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لهم أو كان لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال. رزقا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذه الكلمة وهي كلمة رزقا يجوز أن تكون مصدرا، ويجوز أن تكون اسما لما يرزق، فما يرزق يسمى رزقا أيضا، ويجوز في هذه الكلمة أن تكون مصدرا وهو الحدث، ولذلك يقال رزقه رزقا على جهة التوكيد. وهذه الكلمة على الوجهين سواء كانت مصدرا أو اسم مصدر أو كانت اسما لما يرزق تعرب مفعولا به، فنقول في إعراب هذه الكلمة وهي كلمة رزقا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من السماوات جار ومجرور. نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل، أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى، في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات آية جديدة، وهي التي تحمل الرقم 12 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله العظيم.
0: بلى من أسلم. إنها آية ترد تلك الأكاذيب والأماني ردا قاطعا، وهي من الله سبحانه وتعالى تحمل البرهان الساطع على كذبهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
0: وهي قليلة نظرا إلى قصر الآية. أولا، بلى من أسلم،
1: جاء إظهار هنا يا أستاذنا.
0: من أسلم أظهر نون من قبل الهمزة إذ هي من أحرف الحلق. من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره.
2: هنا إخفاء يا أستاذنا.
0: أخفي التنوين محسن فله قبل الفاء إذ هي من حروف الإخفاء. من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه.
1: إخفاء هنا أيضا جاء يا أستاذنا.
0: أخفيت النون قبل الدال إذ الدال من حروف الإخفاء. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم.
2: وهنا إظهار يا أستاذنا.
0: أظهر التنوين قبل ماذا؟
2: قبل حرف العين.
0: جميل، وهي من أحرف الحلق. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله العظيم.
0: بلى من أسلم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: واضح اتصال هذه الآية بما قبلها، وذلك أن هذه الآية تحمل الرد القاطع على مقولتهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى زعما منهم وأمنية باطلة. فهذه الآية اتصلت بما قبلها اتصال الرد والإضراب عن مقولتهم والرد عليهم أبلغ رد.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب هذه الآية؟
0: جميل جدا. هذه الحلقة تتسع لإعرابها نظرا إلى قصرها. بلى من أسلم
1: حرف إضراب يا أستاذنا.
0: هي حرف إضراب تشبه بل، ولكنها في الحقيقة جواب، وهي تتضمن إثبات ما نفوه. فهم نفوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهي تثبت ما نفوه. بلى إبطال لمقولتهم وإثبات لنفيهم، وهي حرف تصدر به الجمل.
2: فإذا كانت بلى جوابا يا أستاذنا، فماذا نقول عن قوله تعالى من أسلم؟
0: من نقول عنه إنه اسم شرط.
2: اسم شرط؟
0: نعم، وقد دخل على الماضي، فأسلم فعل الشرط. من اسم شرط وهو مبتدأ مبني على السكون في موضع رفع. نقول عن كلمة أسلم
1: فعل ماض يا أستاذ
2: على الفتح.
0: جميل، أين فاعل أسلم؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى من. من أسلم أي الذي أسلم. فمن أصلها أنها اسم موصول بمعنى الذي، لكنها ضمنت معنى الشرط. بلى من أسلم وجه،
2: وجه مفعول به منصوب،
0: ووجه مضاف،
1: والهاء مضاف إليه
0: مبني على الضم في موضع جر. بلى من أسلم وجهه لله
2: جار ومجرور
0: متعلق بأسلم. أسلم وجهه لله وهو محسن، الواو
1: واو الحال يا أستاذنا.
0: جميل جدا، هو مبتدأ مبني على الفتح في موضع رفع، وأين خبره؟
2: محسن.
0: جميل، وهو محسن. فالجملة الحالية بين الفعل، أعني فعل الشرط، وبين جوابه في قوله تعالى فله أجره عند ربه. ماذا نقول عن الفاء؟
1: رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا.
0: رابطة لجواب الشرط بالشرط، لأن ما يقع جوابا إذا لم يصلح أن يكون شرطا يجب اقترانه بالفاء. والجملة هنا بعد الفاء جملة اسمية لا تصلح أن تكون شرطا، لذلك وجب اقترانها بالفاء. فله، له
1: جار ومجرور
0: خبر مقدم، فأين مبتدأه؟
2: أجر،
0: وأجر مضاف،
2: والهاء مضاف إليه
0: عند ربه.
2: ظرف مكان يا أستاذنا.
0: عند مضاف ورب
2: مضاف إليه.
0: ورب مضاف والهاء مضاف إليه. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا نقول عن الواوين؟
1: استئنافية يا أستاذنا.
0: أو هما عاطفتان، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الواو عاطفة الجملة التي بعدها على لهم أجرهم، وكذلك ولا هم يحزنون. نقول عن كلمة لا
2: نافية يا أستاذنا.
0: خوف مبتدأ، وأين خبره؟ الجار والمجرور عليهم، ولا خوف عليهم. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة وهي خوف؟
1: وقوعها بعد النفي يا أستاذنا.
0: نعم، فما وقع من النكرات بعد النفي أو الاستفهام يكون مبتدأ لذلك المسوغ. ولا هم يحزنون، قلنا عن الواو عاطفة أيضا، ولا
1: نافية
2: أيضا.
0: هم
1: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ يا أستاذنا.
0: جميل. هم يحزنون،
2: يحزنون خبره،
0: وهو فعل مضارع مشتمل على فاعله، فأين فاعله؟
2: الواو،
0: وهو مرفوع بثبوت النون. وهاتان الجملتان داخلتان في حيز جواب الشرط، فجواب الشرط ثلاث جمل. نعم، لهم أجرهم عند ربهم، لا خوف عليهم، لا هم يحزنون، ولكنهما معطوفتان بالواو، لا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما فائدة كلمة بلى في صدر هذه الآية؟
0: فائدتها إبطال مقالتهم، وهي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وفائدتها الإضراب عن قولهم، وكأنه قول كلا قول، فيستحق أن يضرب عنه وأن يجاب بالحقيقة الناصعة التي لا مرية فيها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في قوله تعالى ولا خوف، لماذا أتت هذه الجملة بهذا التركيب؟ فلماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى مثلا ولا خوف؟
0: جميل. إذا تكررت لا كما هنا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جاز أن يقع بعدها اسم مرفوع. أما إذا ابتدأ بها مثل لا إله إلا الله، فهنا يجب بناء ما بعدها على الفتح لتركبه مع لا تركب 15. فلا خوف هنا لو جاءت وحدها ستأتي هكذا لا خوف، لأن النفي استغراقي، فنفي الجنس يوجب أن يكون ما بعد لا مبنيا معها على الفتح ما لم تتكرر، وقد تكررت هنا فجاء الاسم بعدها مرفوعا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، دائما هذا الوقت يدركنا، ولكننا سندركه نحن بإذن الله غدا إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.

العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.